0: من آيات الله البينات من سورة المزمل، تلا علينا القارئ الشيخ محمود أبو الحجاج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 5:08 بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:10 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيداً للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئاً للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد بحيري، ومبتهلاً المبتهل الشيخ مصطفى محمد معوض، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.

في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، بدءا من أول سورة الحج وحتى الآية 72 من السورة الكريمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا.
1: شهر الربيع على قدرا بمولده، شهر الربيع على قدرا بمولده.

منه بدا النور منه بدا النور لا تخبو أشعته منه بدا النور لا تخبو أشعته

0: 公公。محمد محمد
1: عليه الصلاة والسلام.

பிறகு முஹம்மது ஹபீபி ஷஃபீஇ ஜமீ

الفاتح الخاتم المختار من مضر الفاتح الخاتم المختار

يا رب يا رب يا رب غفرانك يا رب رضاك يا رب رحمك يا رب أكرمنا

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوقي هذا الفاصل من المدائح النبوية والابتهالات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا ما تيسر من سور القيامة والنازعات والعلق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو

Don't move.

وظن

والتفت الساق بالساق.

ليش احتضنك يا مالك؟

ثم أولى لك فهولي.

أيحسب الإنسان

ثم

بسم الله الرحمن الرحيم. إن في

أأن

وأن

إن في ذلك

أأنتم أشد خلقا أم السماء؟

والأرض بعد ذلك دحاها أخرج من

يسألونك عن الساعة

خلق الإنسان

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سور القيامة والنازعات والعلق، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ محمد الفيومي وبطانته.

قدما الشيخ محمد الفيومي وبطانته هذا الفاصل من التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.

عند ربك في الورى بك أهتدي بك.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات إذاعتنا، إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب الأرض والسماء، سميع الدعاء، يبدأ بالنعم والآلاء، ويكشف السوء والبلاء. أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة والكبرياء، وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث بالشريعة الغراء. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى كل عمل مبرور وسعي مشكور. يا أكرم الأكرمين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر الذي يجمعنا بحضراتكم هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا الأزهر الشريف بالقاهرة، فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، الرحمة صفة إلهية نعت الله بها نفسه في مواضع كثيرة في كتابه، فهو سبحانه رحمن رؤوف، غفور رحيم، بل هو سبحانه أرحم الراحمين. وأخبر سبحانه عن نفسه بأنه واسع الرحمة، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه خير الراحمين، وبالناس رؤوف الرحيم. وأعظم رحمة حظيت بها البشرية من ربها إرسال نبي الرحمة والهدى محمدا صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه مبينا هذه النعمة وممتنا على عباده بها بقوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما من مخلوق على هذه الأرض إلا وقد نال حظا من هذه الرحمة المهداة. وإذا كانت بعثته صلى الله عليه وسلم ما هي إلا رحمة، فكيف كانت رحمة من هو في أصله رحمة؟ لقد تمثل نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الرحمة في أكمل صورها وأعظم معانيها وأفضل مظاهرها. فرحم الصغير والكبير، والقريب والبعيد، والعدو والصديق، بل شملت رحمته صلى الله عليه وسلم الحيوان والجماد. وما من سبيل وصل إلى رحمة الله إلا جلاه لأمته وحضهم على سلوكه. وما من طريق يبعد عن رحمة الله إلا زجرهم عنها وحذرهم منها. كل ذلك رحمة بهم وشفقة عليهم، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، وخير استهلال لصلاة الفجر تلاوة قرآنية مباركة نستكمل فيها رحلتنا مع ختمتنا بدءا من الآية 53 من سورة الزمر وحتى نهاية السورة، نستمتع بتلاوتها من القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونفخ في الصور ونفخ

فنعم أجر العاملين.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الزمر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح. أخي المستمع الكريم، إن من أسباب الصلاح والإصلاح والفلاح وتتابع الخيرات وصرف النوازل والعقوبات ورفع المصائب الواقعة والكربات الدعاء. والدعاء ليس فقط دعاء عادية، بل الدعاء بإخلاص وحضور القلب وإلحاح على الرب جل في علاه، عساه أن يقبلنا. مستمعي الكرام، قال ربنا في محكم كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاللهم استجب دعانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعي الكرام، الآن نلتقي مع الدعاء والتضرع والابتهال إلى المولى عز وجل، عساه أن يقبلنا في هذه الساعة بصحبة المبتهل الشيخ مصطفى محمد معوض. تفضل وأمتع مستمعيك.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة

0: رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ مصطفى محمد معوض، بعدما أمتعنا بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل. أخي المستمع الكريم، كانت الصلاة منتهى راحة النبي صلى الله عليه وسلم وغاية أنسه، جعلت قرة عينه في الصلاة ومستراح قلبه ونفسه حينما يقف بين يدي ربه. كان يحب عليه الصلاة والسلام إطالتها وكثرة المناجاة فيها، يدخل الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته رحمة ورأفة بأمه لما يعلم من شدة وجدها عليه. أما رأفته وتلطفه صلى الله عليه وسلم مع الصغار، فما عرفت البشرية أحدا أرأف بهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام ينكسر قلبه على اليتامى والأرامل والضعفة والمساكين، وكان دائما ما يوصي بهم وبالعناية بشؤونهم، فقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وقال سهل بن حنيف: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد عبد الجواد الهيتي. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفاتحة
1: إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الله أكبر الله

0: إله إلا الله، استووا، تراصوا ولا تختلفوا، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، وصلوا لله صلاة مودع. الله أكبر،
1: الله أكبر،

0: 分。
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: اللهم لك الحمد حتى ترضى.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، ومبتهلا الشيخ مصطفى محمد معوض. أمنا في الصلاة الشيخ محمد عبد الجواد الهيتي إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذا لكم تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبدو، محمد فتحي وسيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة فجر يوم جديد الخميس السابع من ربيع الأول من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من أغسطس من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.

يضاعف لها العذاب ضعفين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الأحزاب تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها تشير إلى 5:39 دقيقة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن الشمس تشرق بمدينة إلى أن الشمس تشرق بمشيئة الله تعالى على مدينة القاهرة في 6:05. إخوة الإيمان، في صباح يوم جديد ندعو الله عز وجل أن يرحمنا بالقرآن، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. نسألك يا ربنا خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح وخير العلم، وخير العمل وخير الثواب، وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصواني.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما تيسر من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة هود تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عنه.

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتيه.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 6 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 73 من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

آكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، بدءا من الآية 73 من سورة الحج وحتى ختام سورة المؤمنون. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة تقول في رسالتها: منذ أن تزوجت وزوجي لا يحسن أداء الصلاة لا في ركوع ولا سجود، فلما نصحته غضب مني وقال: هذه علاقة بيني وبين الله ولا حق لك في ذلك، فهل أنا مخطئة في تقديم النصيحة لزوجي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك لنصحك لزوجك حتى يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، وعجبا لهذا الذي لا يقبل نصيحة زوجته التي تخاف عليه من الله عز وجل. فهل مثل هذا الزوج يجرؤ أن يتأخر عن عمله أو يقصر في الالتزام بأداء العمل المكلف به؟ فهل صار أمر الله أهون عليه من أمر البشر؟ وأنت في صلاتك أيها الإنسان، أيها الزوج الكريم، لابد أن تكون على علم بأنك بين يدي الكريم الذي لا تنفذ خزائنه، تكون بين يدي القيوم الذي لا قيام للسماوات والأرض إلا به، فاطمئن وأنت بين يديه في ركوعك وسجودك. جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد فصلى، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك 3 مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
2: طب دكتور، عدم الالتزام بهيئات الصلاة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هل يؤثر على صحة الصلاة؟
3: نقول عن حكم هذه الصلاة إنها لا تكون صحيحة، وذلك لما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم بما قال الله في المطففين. وننصح الزوج قائلين له: إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحب يستلزم الطاعة. قال تعالى في سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإن كنت تحب أن تحشر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأد الصلاة كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وبالله التوفيق.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صلاح سرور من أسيوط، يقول في رسالته: كنت أتحدث مع بعض الأصدقاء عن تغسيل المتوفى والصلاة عليه، فدار النقاش عن الميت المحترق، كيف يغسل وهل يصلى عليه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالإحراق لغة مصدر أحرق، أما استعماله الفقهي فيؤخذ من عبارات بعض الفقهاء أن الإحراق هو إذهاب النار الشيء بالكلية أو تأثيرها فيه مع بقائه، ومن أمثلة النوع الأخير الكي والشي. أما عن تغسيل الميت المحترق فقد ذهب الفقهاء إلى أن من احترق بالنار يغسل كغيره من الموتى إن أمكن تغسيله، لأن الذي لا يغسل إنما هو شهيد المعركة ولو كان محترقا بفعل من أفعالها. أما المحترق خارج المعركة فهو من شهداء الآخرة ولا تجري عليه أحكام شهداء المعركة. فإن خيف تقطعه بالغسل يصب عليه الماء صبا ولا يمس، فإن خيف تقطعه بصب الماء لم يغسل ويمم إن أمكن كالحي الذي يؤذيه الماء. وإن تعذر غسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله ويمم الباقي كالحي سواء.
2: هذا دكتور عن ضوابط غسل الميت، لكننا نتساءل عن حكم صلاة الجنازة على هذا الميت الذي مات في حريق الذي ربما لا يمكن أن يغسل.
4: ظهر ابن حبيب من المالكية والحنابلة وبعض المتأخرين من الشافعية إلى أنه يصلى عليه مع تعذر الغسل والتيمم، لأنه لا وجه لترك الصلاة عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء والشفاعة للميت. أما عند الحنفية وجمهور الشافعية والمالكية فلا يصلى عليه، لأن بعضهم يشترط لصحة الصلاة على الجنازة تقدم غسل الميت، وبعضهم يشترط حضوره أو أكثره، فلما تعذر غسله وتيممه لم يصلى عليه لفوات الشرط. وعلى هذا فالأمر واسع لما فيه من الخلاف، وإذا أخذنا بأي من الرأيين المذكورين فلا مانع ولا حرج، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة يوسف، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بن الشريف نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه من دلائل النبوة وخصائص الرسالة.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله، عليه وعلى من والاه أفضل سلام وصلاة. مستمعي المؤمنين، إذا كانت حياة الإنسان وقيمته تقدر بمقدار ما أدى وقدم من خير للمجتمع ونفع للإنسانية، فإن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمة والذروة، في أعلى مكان في دنيا البشر، فقد قدم للإنسانية العقيدة التامة والدين الكامل والشريعة الخالدة، وجاهد وجالد حتى نشر دين الله في دنيا الناس. أهذا البشرية إلى دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. وكان هو صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، وما من رسول قبل خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان مسلما، كما أخبرنا القرآن بذلك عندما قال سبحانه: هو سماكم المسلمين من قبل. وقال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأنبياء بني إسرائيل كانوا مسلمين. يقول الله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وحواري عيسى كانوا مسلمين، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أما أمير الأنبياء وخاتم المرسلين فقد كان وحده أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتلك خصيصة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخصائصه عليه الصلاة والسلام عديدة. قال في حديث له: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي: نصرت بالرعب، وأوتيت الشفاعة، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وجعلني الله خاتم الأنبياء والمرسلين. وعن تلك الخاتمية يقول القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبوقفة متمهلة ونظرة متأنية نجد أن الزمن نفسه قد قدم للعالم أجمع الدليل المحسوس الملموس على صدق الوحي وصدق من نزل عليه الوحي. فقد انسلخ من عمر الزمن منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم قرابة 15 قرنا، لم تثبت خلالها رسالة رسول ولا نبوة نبي، مع أن الفترة الزمنية بين رسول وآخر كانت ضئيلة قليلة، بل كان ينزل رسولان في وقت واحد في مكان واحد لشعب واحد، كما أرسل موسى وأخوه هارون إلى شعب إسرائيل، بل قد نزل أكثر من رسول لشعب واحد في وقت واحد كما جاء في سورة ياسين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ودلالة الأرقام في شهادة الزمن هذه ما أحرى أن يتأملها معاصر اليوم من هؤلاء الماديين واللادينيين وأعداء الدين الذين لا يؤمنون إلا بالمشاهد المحسوس. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء جميعا شهدوا له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما قال الله: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وقوله: ورفعنا لك ذكرك، وقول الله له: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو الكثير العديد من الخصائص التي انفرد بها عن سائر الأنبياء، وقيل: الكوثر نهر في الجنة، فيكون ذلك من الخير الكثير الذي منحه الله له في الآخرة، فله النهر وله الحوض المورود وله الشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد تعجل كل نبي دعوته، وادخرت دعوتي إلى يوم القيامة شفاعة للمذنبين من أمتي، صلى الله عليه وسلم.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بن الشريف، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح موضوعه من دلائل النبوة وخصائص الرسالة. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سعدت بمولد أحمد الأزمان.

0: مدائح نبوية قدمها المبتهل الشيخ محمد الحملي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذه موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: دقات السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا موعد للقاء يومي متجدد مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم لما تيسر من سورة النساء.

canto. وإذا حكمتم بين الناس أمرا

Ah.

فإن أصابتك

0: كانت هذه آيات بينات من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث القدسي يوضح رب العزة سبحانه وتعالى جزاءه لمن ابتلاه بفقد حبيبتيه، أي بفقد عينيه، وأطلق عليهما حبيبتين بحبيبتيه لأنهما أحب الجوارح للإنسان، فبعينيه يرى الحياة ويمارس أعماله فيها. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي. ومعنى ابتليت أنه عامل عبده معاملة المبتلي الذي يبتلي الغير ويختبر. ومعلوم أن الابتلاء إنما يكون من الذي لا يعرف عواقب الأحوال، ورب العزة سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولكن الابتلاء يستعمل في الخير والشر، والله سبحانه وتعالى يوضح في هذا أنه إذا ابتلى عبده بحبيبتيه، أي فقدهما، فصبر على فقدهما وكان في صبره محتسبا لأجرهما ومدخرا للثواب عند الله سبحانه وتعالى بأن كان راضيا بقضاء الله، لأن الرضا بالقضاء من أهم الأمور التي توضح درجة إيمان الإنسان. ولا يكون الإنسان راضيا بالقضاء إلا إذا كان قوي الإيمان بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو يحصل على هذا الأجر إذا كان صابرا راضيا بقضاء الله، عوضه الله منهما الجنة، أي بدل عينيه. فهو كقوله تعالى: أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فالله سبحانه وتعالى يعوضه عن حبيبتيه الجنة، أي أنه يدخل الجنة مع السابقين الفائزين، أو أنه يدخل منازل مخصوصة من الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بكلمة حبيبتيه عينيه، وإنما وصفهما بذلك لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل شأنه، قال الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. ووجه هذا الجزاء أن فاقدهما حبيس فالدنيا سجنه حتى يدخل الجنة، على ما ورد في حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وعلى هذا نرى أن رب العزة سبحانه وتعالى حين وضح أنه إذا ابتلى إنسانا بأمر يكون في مقابلة المحنة منحة، ويكون في مواجهة الابتلاء عظيم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، حيث لا يرضى له ثوابا إلا الجنة. وهذا الجزاء وهو الجنة يكون لمن تلقى هذا الابتلاء بالصبر، بالصبر الجميل. والصبر الجميل هو الذي يكون فيه الإنسان راضيا بالقضاء، شاكرا عند الرخاء، صابرا عند المحنة والابتلاء. إنه يكرمه ربه سبحانه وتعالى ويجزل له العطاء. وفي هذا الحديث بيان بأن العينين أحب شيء إلى الإنسان، وعبر عنهما بحبيبتي ليفيد أهمية هاتين العينين، ولذا كان في فقدهما الجنة كما أشار هذا الحديث القدسي. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نذيع على حضراتكم الآن سؤال اليوم من مسابقة السراج المنير، وقد فازت في الإجابة على سؤال الأمس من المسابقة المستمعة مرنا صلاح حسن من محافظة الإسكندرية. مرنا صلاح حسن من محافظة الإسكندرية، تهانينا بالفوز مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المشاركين في هذه المسابقة. الآن إلى سؤال اليوم.
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عمرت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالكفاح والعمل الدؤوب الذي لا يخالطه كسل ولا له، ففي شبابه صلى الله عليه وسلم رعى الأغنام لأناس من أهل مكة على مال يسير يتحصله، وكان الدافع الأول لعمله صلى الله عليه وسلم أنه أشفق على حال عمه أبي طالب عندما رأى كثرة أولاده وقلة ماله، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى رعي الأغنام رغبة في مساعدة عمه حين رأى في نفسه القدرة على العمل والكسب. وعمل نبينا صلى الله عليه وسلم برعي الغنم ليس أمرا خاصا به دون الأنبياء، بل كان ذلك له ولإخوانه من الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يقول العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المراعي ألفوا من ذلك الصبر على الأمة والصبر على الدعوة وإيصالها للناس جميعا. كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة مع عمه أبي طالب، فعندما عزم أبو طالب على الرحيل إلى الشام لغرض التجارة تعلق به النبي صلى الله عليه وسلم راغبا في صحبته ليتعلم بعض طرق التجارة وأسرارها. وبعد أن عرف عنه صلى الله عليه وسلم صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، عرضت عليه السيدة خديجة رضي الله عنها أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا، فقبل صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا من خلال سيرته وأحاديثه الشريفة إلى أهمية عمل المسلم وسعيه على رزقه. وهذه دعوة صريحة للشباب لأن يسعوا إلى العمل وكسب الرزق وإعالة أنفسهم وأسرهم، حتى لا يكون الواحد منهم عالة على غيره. فما أسوأ أن يصبح الشاب عبئا على غيره، يأخذ ولا يعطي وينتظر العون ولا يقدمه. صلوات ربي وسلامه على معلم الناس الخير. والسؤال السابع: اذكر حديثا شريفا في بيان فضل العمل.
1: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: سراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: وبمشيئة الله تعالى نعيد إذاعة سؤال اليوم مرة أخرى في 6:30 مساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الواقعة. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول جزاء أهل الشمال ووصفهم في القرآن الكريم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول عدم الاغترار بالنعم وشكر الله تعالى عليها، وذلك من خلال الآية 57 وما بعدها من سورة الواقعة من قول الحق عز وجل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون. ماذا من شفت ديا شدعوني في الأولانية، لأن التانية مشهد وديك غير ما كنتش تعرفوه. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الله، الخلق ده من عدم، أدي النعمة لربنا عليك. ولما خلقنا من عدم قال اوعى تنغر بقى بأنك انخلقت كده وفي أحسن تقويم يعني ومش عارف إيه، لازم تعلم أن هذا الخلق وهو الحياة اللي انت فيها دي أنا أملك أن أنقضها واجب الموت. يبقى يدي كل نعمة وقول ما تنغرش بيها، لأنني واهب النعمة وأقدر أقبض هذه النعمة. فأنا خلقت لك الحياة وخليتك كده إنسان وبقيت بمواهب وعقل بيدبر وجوارح بتنفعل، إنما أنا أنقض هذه الحياة بأنك تموت. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت. يبقى إياك أن تنغر بأنك حي ولك قوة ولك جبروت ولك عقل يفكر ولك إرادة ولك حرية أنك تكفر وتؤمن، يا ما تنغرش لأن أنا خلي الموت وياك. يبقى مع كل نعمة أنعمتها عليك معي خذ ما ينقضها. ولذلك نجد في سورة تبارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ذكر الموت الأول قبل ما يذكر الحياة عشان تستقبل الحياة وقبلها ما ينقضها. نوع تنغرب خذها لمن. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. أنا غيب خلق جديد وغيركم، وفعلا إن يشأ يجيبكم ويأتي بخلق جديد، وأنا خلقت قبلكم، الجن خلقوا قبلكم ومقابل الجن والملائكة. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. مادام عرفتم النشأة الأولى وخدتم من النشأة الثانية دي ما يصدقوا النشأة الأولى، يبقى لازم تعملوا إيه بقى؟ فتذكرون هذه المسألة ولا تجعلونها تغيب عن بالكم أبدا. أفرأيتم ما تحرسون. الله دوك خلق من عدم، أدي واحدة، لكنه بعد أن خلق من عدم أمدنا من عدم عشان مقومات حياتنا. استبقاء الحياة بقى، استبقاء الحياة بيجي بإيه؟ بما ينبت من الأرض. يبقى احنا خلقنا آدم من طين من اللي هو الأرض، وحنخلقكم نخلقكم من إيه؟ نخلقكم بقى بالذرية والنسل دي من إيه؟ برضو من جنس الأرض، من اللي عقتته من الأرض. طيب انتوا لما بتحرسهم افرايتم ما تحرسون يقصد تزرعون، وما في الزراعه الا اذا حرست قلبت الارض كده عشان تقلب الارض علشان ايه؟ لما تسيبها صامه ما يبقاش فيها هوا تحت، والنبات في جذوره كده عايز هوا عشان يعمل الجذر، فما كانتش تنحرس كده وتشيج وتبقى مش عارف ايه كده ما تجيبش. افرايتم ما تحرسون، ولذلك يهلكوا الحرث والنسل، سمى الزرع الحرث نفسه، يعني الزرع اللي بيطلع من الارض سماه ايه؟ الحرث. افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ يبقى نقى الحرث وجاب الايه؟ جاب الزرع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يعني برضو إذا بيجيب الحكاية دي وما ينقضها، جاب الموت الحياة وجاب ما ينقضها وهو الإيه؟ الموت، وجاب برضو الأرض بنحرسها وتطلع علينا زرع وبعدين أقدر إيه أنقضها أعملها إيه؟ أخليها إيه؟ ولذلك إيه؟ واضرب لهم مثلا إيه؟ الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء. اوعى تنغر بأنها بتزحزح قدامك وخذها وزارة كده نقدر نطيرها لك. نعم. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قال لا. طب احنا بنزرع. قال لك أنت بتزرع بترمي الحبة في الأرض بس، إنما ما تعرفش إيه اللي بيحصل بقى، العملية اللي بتحصل ده احنا عاملين كل حبة دي بفلقتين، والفلقتين دولي لما يترموا في الأرض يقوم الماء يخليهم ايه ينبق، يعني يبقوا زي النابت كده، وبعدين الزريع اللي في وسط البتاعة دي تبقى صغيرة صغيرة كده نحطها في الأرض ونخلي الفلقتين يمدوا الزريعة دي على ما يقدرها يكبر، وبعد ما يقدرها يكبر ويماخد من الأرض نروح عاملين الفلقتين دول ورقتين، أول ورقتين يطلعوا في كل يوم يضمروا شوية يضمروا ويخضروا يضمروا على ما حد من. انت بترميها صحيح المتن فيها في كل هذه ايه؟ وما رميت اذ رميت، كل يعني ما رميت اذ رميت. ولذلك الناس المستشرقين يقول لك اخوان الناس بيزوروا القران على انه مش عارف ايه وبتاع، ده متناقض. يقول لك وما رميت اذ رميت، طب ما رميت نفى الرمي، اذ رميت اثبت الرمي، فكيف يثبت شيئا وينفيه؟ ما عندهمش بقى. لا قال لك لا وما رميت اذ رميت، انت رميت بالكف، انما هل الكف ده يوصل كل الجيش؟ ده شغلتنا احنا بقى. كذلك في الزرع، انت يا دوب بتعمل ايه؟ بتجيب تحرس وترمي بذره، ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى. نعم. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزرع؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، وده بيحصل، تبقى الحكايه كده موجوده والجنان مش عارف، وبعدين تجي لها هفه تروح بيه. ده القطن يجي في الاخر تروح قالوا دوده الورقه ولا دوده اللوزه وتضيع الايه الدنيا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تشوفوا بقى اي حاجه تفكوها تاكلوها ما تلاقوش اكل يعني. منا لمغرمون، مغرمون بقى زرعنا ولا فيش حدا حصلت مغرمانين، بل نحن محرومون، محرومين الثمره. افرايتم الماء الذي تشربون؟ جاب عمده المقومات الحياه الغذاء والماء. احنا قلنا زمان ان مقومات الحياه مترتبه ترتيب على حسب الحاجه وعلى حسب القدره عليها والتملك. طعام ادو، شراب من الماء، نفس من الهواء. الطعام قلنا الواحد يصبر عليه 30 يوم، لما تصبر على الطعام واحد حجز عنك الطعام تصبر، يبقى عندك طعام ذاتي اللي انت لما اكلت ما خدتش على قدر وقودك، خدت حاجه سكت او بتعمل الدهن، كون دهن كون دهن، لما يجوع الدهن يعمل ايه؟ يوم يديك غزو. ولذلك انت تلاحظ ان واحد يفوت معاد اكله يقول لك خلاص ماليش نفس الاكل، مش مالكش نفس الأكل. انت كلت، لان لما انت جبتش اكل الجسم ادى الاكل من عنده من الدهن اللي موجود عنده، ومن العجيب ان الدهن ده يتكون على كل ماده يدي لك كل العناصر. طيب ادى الطعام، طب ويصبر كتير ليه؟ قال لك ايه؟ عشان يمكن لما واحد يحجزني ويمنع عني الطعام يمكن انا احتال اعمل حيله عشان اروح، يمكن واحد قلبه يرق علي، يمكن صاحب اللي مش عارف اللي عامل فيها كده يقفل، يبقى عندي فيه ماده. طب والميه؟ قال لك بتقعد 10 ايام وما تزيدش عن كده برضو، عشان اشمعنى الميه اقل يعني؟ طب قال لك لان الميه دي عاده مجانا الكل يعني، انما الاكل هو اللي ممكن يحتكر، انما الميه نادر انها تحتكر. طب والهواء؟ طب ده الهواء دي ان انحبس شهيق ونفيل تموت. قال لك ولذلك لم يملكه الله لاحد. نعم. لانه على ما يغضب ويمشي هواك قبل ما يرضى تكون موت. لاحظ بقى الاسلوب هنا، تكلم في الحرث والزرع قال لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه، فيه أسلوبين، لو نشاء جعلناه حطاما. مش معنى جاب اللام بتاعه التأكيد هنا، أم قال لك لأن لك شبهة في إيجاده، حرطت وزرعت وسقيت ومش عارف ايه، فيأكد بقى أنه لما يهلكه لازم يأكدها باللام، لأن لك سبب في ايه؟ في العملية. إلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آية

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: ما حكم من مات وعليه دين؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: أولا، على كل من استدان أو أخذ قرضا لا بد أن ينوي نية صحيحة ويعقد العزم على أنه يريد أن يسد هذا الدين ما دام يستطيع. ثانيا، من مات وعليه دين من ناحية الفقه فهنا على ورثته أن يقضوا هذا الدين عنه، لأن هذا الدين هو في رقبة هذا المدين الذي مات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الميت مرهون بدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل عندما سأل عليه دين قالوا ديناران، فقال صلوا أنتم عليه. فلما قال أبو قتادة وفي رواية سيدنا علي بن أبي طالب علي الديناران يا رسول الله، قال إذن أصلي عليه، لا يستحق الشفاعة العظيمة مثل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من مات وعليه دين ولم يستطع أن يقضيه ولم يكن له أحد يقضي هذا الدين، وكان ينوي في حال حياته أنه سيقضي هذا الدين، فإن الله عز وجل بفضله يتحمل عنه هذا الدين.
2: والله

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 8. توكلنا على الحي الذي لا يموت، واعتصمنا برب الملكوت، وتحصنا بذي العزة والجبروت. يا حي يا قيوم، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضراتكم. هذه فترة إذاعية من صباح الخميس، 7 أيام شهر ربيع الأول عام 1448 للهجرة، الموافق للعشرين من أغسطس عام 2026 للميلاد. نسعد بصحبة حضراتكم شحات عبد العظيم على هندسة الهواء، والنبوي أبو زيد من أسرة المذيعين. أشكر لزميلي محمد بدر الذي سعد بصحبة حضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، خير بداية دائما القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة لقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Republic.

إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خد

إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوت إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر

وأسبى عليكم نعمة الله.

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.

إن الله عليم بذات الصدور. ومن يسلم

تمسك وإلى الله.

الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض

لله ما في السماوات والأرض.

الله.

晚上好好想。

وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

وأن الله هو العليم.

Alan!

Sí.

Sì.

Grazie.

إن وعد الله حق.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة العطرة من سورة لقمان للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. قبل التاسعة بخمس دقائق بمشيئة الله تعالى لنا لقاء من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا في تلاوة مباركة من سورة آل عمران.
2: إذاعة القرآن الكريم من

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: منبر الفكر، اعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا ان يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الاستاذ الدكتور محمد داود، الاستاذ بجامعة قناة السويس. اهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ولا يزال الحديث موصولا عن البناء الأخلاقي للمؤمن، وهنالك جوانب في الجانب الأخلاقي تحتاج منا إلى مزيد بيان وتفصيل لبيان أثر الأخلاق في صلاح الإنسان. أستاذنا نرجو البيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، إن نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة في كل خلق كريم، لكنه ربط بين الإيمان والأخلاق، ربط بين العبادة والأخلاق. لكن الجديد أن نبينا الهادي وسع دائرة الخلق، فهي تشمل في المنهج المحمدي أخلاق العبد مع ربه، وأخلاق العبد مع نفسه، وأخلاق العبد مع الآخرين من الناس عموما على اختلاف أجناسهم وأديانهم، وأخلاق العبد مع من حوله من مخلوقات تشاركنا بيئة الحياة. تمت منظومة الأخلاق بهدي نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم واكتملت مكارمها. قال نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهكذا ينتقل نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم بالبشرية خطوات فسيحات إلى عالم أفضل يعيش على الصدق ولا يعرف الكذب، تحيا فيه الأمانة وتجرم الخيانة، يعيش أفراده على التراحم والتواضع، ولا يتعاملون بحسد ولا حقد ولا غيبة ولا نميمة. لقد أمروا أن يقولوا للناس حسنا. لكن العظيم والمدهش في البناء الأخلاقي للإنسان على يد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أسلوب الوصول إليه، أسلوب تحقيقه في أرض الواقع، حيث لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس على الفضيلة، وإنما كان ذلك بالإقناع وحسن التربية وحكيم المعالجة مع تقديم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة من نفسه صلى الله عليه وسلم لكل خلق يدعو إليه. وهكذا يعلم نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم المصلحين والمعلمين درسا عظيما في الإصلاح والتغيير، وهو أن الإكراه على الفضيلة لا يصنع الإنسان الفاضل، كما أن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحين أن يجتهدوا في إزالة أسباب الانحراف، وأن يعملوا على معالجة النفس من الهوى، ثم يأتي في النهاية دور العقوبات لمن استعصى على كل محاولات الإصلاح وأصر على الفساد. والقرآن الكريم يؤكد أن الأخلاق الطيبة إنما تحول الشر إلى خير. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم، لقد مدح الله نبينا الهادي في أخلاقه العظيمة ليكون أسوة منقذة للبشرية السمحة كلها، حين قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، من آيات الله البينات من سورة البقرة. نبقى 10 دقائق مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة، في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
0: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، فعصري يا ريح من بقاعها المعطرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن تربية الفرد المسلم في مكة المكرمة وتربية المجتمع الإسلامي بالمدينة المنورة. ففي مكة المكرمة ربى الرسول صلى الله عليه وسلم الفرد المسلم، فكان كل من يدخل الإسلام يعلم أنه انتقل من السيف إلى المسالمة، أي من القوة للقانون، وانتقل من النهب للأمانة، ومن الحياة القبلية إلى المسؤولية الشخصية، ومن نظام الطبقات إلى المساواة، وهكذا. أما في المدينة المنورة بعد أن تكون المجتمع الإسلامي، فقد عني الرسول صلى الله عليه وسلم بتربية المجتمع، وذلك بنظام المؤاخاة والمعاهدة بين المسلمين وغيرهم من سكان المدينة. ثم وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أسس النظام الاقتصادي لهذا المجتمع، وهذه الأسس ترمي إلى أن تجعل بين المسلمين جوا من الحب والتعاون والإيثار، ووسيلتها لذلك تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يوجد جائع يعيش بجوار مدخم، وعار يرى الآخر وهو يرفل في الحرير والديباج. والإسلام لا يحارب الغنى، ولا يحاول أن ينتقص من ثروة الأغنياء، ما دام الأغنياء قد حصلوا على المال بطريق سليم مشروع، وأدوا حق الله سبحانه وتعالى فيه. ويبيح الإسلام أن يؤخذ عند الضرورة من مال الغني ما يفي بحاجة الفقير أو بحاجة الدولة. وفي ظل هذا التفكير الإسلامي الاقتصادي اختفى الفقر. ولا نزاع أن التفاوت في الثراء أمر طبيعي جدا، لأن الناس متفاوتون فيما هو أفضل من الثراء وأنفس منه. إنهم متفاوتون في الصحة والقوى العقلية والذكاء، متفاوتون في الجمال واللون والصوت، متفاوتون في مقدار توفيقهم في الزواج والجوار والصحبة، متفاوتون في مدى صلاح الأولاد ونجاحهم. ولم يقل أحد بوجوب محاربة هذا التفاوت وضرورة أن يصبح الناس سواسية في صحتهم وعقولهم وأولادهم عددا ونوعا وتوفيقا وغير ذلك. فالنهج الإسلامي في إباحة التفاوت في الغنى أمر طبيعي واضح. وكذلك وضح الرسول صلى الله عليه وسلم نظام الشورى، فقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العهد المبكر أسس الحكم في المجتمع الإسلامي في مختلف الشؤون، والدعامة الرئيسية لهذه الأسس هي اتباع النص الصريح إذا وجد، فإذا لم يوجد فالشورى والاجتهاد. وأبرز الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية القدوة الحسنة التي تمثلت في خلق الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، ففاض على ذلك المسلمين بإرشاده وتهذيبه وأدبه، كما فاض عليهم ذلك الخلق العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم. وقال سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العظيم. وهكذا لم تكن المسألة نظريات تنظم ولا قوانين تنشر فقط، وإنما وجد الجانب العملي الذي تمثل في الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم هديا لهذا المجتمع الجديد، وكانت صفاته قوة ربطت هذا المجتمع برباط وثيق. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
2: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أرحب بزميلي تامر الجيوشي، انضم إلى أسرة هندسة الهواء منذ قليل، وأشكر لزميلي شحاتة عبد العظيم الذي أسعدنا بصحبته في الفترة الإذاعية السابقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أحباب رسولنا الكريم، نواصل الآن رحلتنا اليومية مع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البناء، يستأنف تلاوته المباركة من الآية 15 من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجئتكم بآية

0: من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، عشنا مع تلاوة اليوم من الآية 15 إلى الآية 51 من سورة آل عمران. قبل العاشرة بحوالي ربع ساعة لنا لقاء مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في تلاوة من سورة الصافات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، والحمد والشكر والثناء واجب على العبد لله تبارك وتعالى، وذلك بأمور منها بالقلب، فيقرر العبد ويعترف أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب النعم وهو المستحق للشكر والثناء والحمد. قال الله تبارك وتعالى: ما بكم من نعمة فمن الله، صدق الله العظيم. ثم باللسان حيث الذكر والشكر والحمد لله تبارك وتعالى، ثم بالجوارح التي أنعم الله بها على الإنسان حيث تسخر في طاعة الله وتصرف عن معصية الله. ورد في سنن ابن ماجة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم إن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء وقالا: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا سورة الطارق وما تيسر من سورة الضحى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى سورة الطارق وما تيسر من سورة الضحى في تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من هؤلاء الذين يحاجون في الله؟ وما معنى يحاجون؟ وما معنى حجتهم داحضة؟ وما عقاب الله لهم؟ وذلك في سورة الشورى في قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لما ذكرت الآية السابقة ظهور الحجة وانقطاع المحجة، جاءت هذه الآية الكريمة تنعي على أهل الكتاب الجدل بالباطل واللدد في الخصومة. قال ابن عباس ومجاهد: نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام ومحاولة إضلالهم، فقالوا: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، فديننا أفضل من دينكم، وفي رواية: بدل دينكم، فنحن أولى به تعالى منكم. والمعنى: والذين يحاجون من أهل الكتاب في دين الله بعد أن استجاب الناس لله أو لهذا الدين وأذعنوا له ودخلوا فيه أفواجا لظهور حجته ولوضوح محجته ولعدالة أحكامه ولسلامة قواعده، الذين يفعلون ذلك حجتهم داحضة، أي باطلة وزائلة وزائفة، لا تقبل عند الله ولا تصح في منطق ولا في عقل، بل لا يقام لهم حجة أصلا، لأن الحجة إنما تصح فيما يقبل فيه الرأي ويستقيم الترجيح والتعبير عن أباطلهم بالحجة، وهي الدليل هنا مجاراة لهم على زعمهم الباطل. وقوله تعالى: وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، بيان لما يستحقون وما يجري عليهم في الدنيا من الغضب الذي يتغشاهم والكآبة التي تعلو وجوههم. وأيضا ختام الآية فيه بيان لما ينتظرهم في الآخرة من العذاب البالغ الحد في القسوة والشدة. وبالتالي جمع الله لهم بين بطلان الحجة وغضب الله والعذاب الشديد. اللهم نجنا وسلمنا. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حتى العاشرة بمشيئة الله نبقى مع ما تيسر من سورة الصافات في تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الصافات، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أحباب المصطفى الكريم، على خير نستأنف رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل علينا سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.

وَاسِعٌ عَلِيمٌ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

زينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

طريقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة

يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض

0: عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
1: في رحاب سورة النور استمعنا من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. فقرتنا التالية من المصحف المرتل بعد حوالي ربع ساعة بمشيئة الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قامت عقده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عام الفيل هو الموافق عام 571 ميلادية، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الحادثة التي وقعت فيه، وذلك حين حاول أبرهة الحبشي المعروف بأبرهة الأشرم حاكم اليمن من قبل مملكة أكسوم الحبشية تدمير الكعبة، فقاد حملة عسكرية فاشلة لم يستطع خلالها أن يخضع منطقة مكة بما تمثله من رمزية دينية وعربية لسيطرته. ووجه تسمية العام بعام الفيل يعود إلى أن أبرهة أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار وخرج معه بفيل ضخم. خرج أبرهة بجيش عظيم ومعه فيله الكبير يتقدم الجيش، وذلك لتدمير الكعبة المشرفة. وعندما اقترب من مكة المكرمة وجد قطيعا من النوق لعبد المطلب سيد قريش فأخذها غصبا. فخرج عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله طالبا منه أن يرد له نوقه ويترك الكعبة وشأنها، فرد أبرهة النوق لعبد المطلب ولكنه رفض الرجوع عن مكة. حين ذهب عبد المطلب ليسترد نوقه قال له أبرهة: كنت قد أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أخذتها منك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا يحميه. فقال له أبرهة: ما كان ليمتنع مني. قال عبد المطلب: أنت وذاك. وأنشد يقول: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، إلى أن قال: إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. قال ابن كثير: فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعب جيشه، وكان اسم الفيل محمودا. فلما وجهوا الفيل إلى مكة برك الفيل، قال السهيلي: أي سقط إلى الأرض. وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا أمثال الخطاطيف، مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها: حجر في منقاره وحجران في رجليه. وقد أصيب أغلب جنود أبرهة الذين كانوا بالقرب من الفيل. وقد أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوة الإيمان، ونتناول الآية 51 من سورة الشعراء، وهذا الرد الذي جاء من سحرة فرعون عليه في قولهم: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فضيلة الدكتور، لماذا قال السحرة أن كنا أول المؤمنين مع أنهم لم يكونوا أول من آمن بموسى عليه السلام؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المقصود بقول سحرة فرعون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين هو الأولية النسبية الإضافية المقيدة بالموقف والقوم، وليست الأولية المطلقة، إذ إن موسى وهارون عليهما السلام ومن كان معهما من بني إسرائيل كانوا مؤمنين قبل هذه اللحظة. وقد وجه المفسرون وأهل اللغة هذه الأولية على وجوه: أولية بحسب القوم، أنهم كانوا أول من آمن من أهل مصر وقوم فرعون، لأن الإيمان قبل ذلك كان محصورا في بني إسرائيل. أو أولية بحسب الموقف والزمان، أنهم أول من بادر بالإعلان الفوري عن الإيمان في ذلك المشهد بمجرد رؤية معجزة العصا، فكانت لهم ريادة المبادرة والشجاعة أمام طغيان فرعون في ذلك الجمع الحاشد. أو أولية بحسب الفئة، أي أول من آمن من السحرة والمكلفين بخصومة موسى الذين جمعوا لإبطال حقه فاستحالوا أول المؤمنين به. وهذا من الاستعمال الشائع في لغة العرب، حيث يطلق لفظ الأول ويراد به الأولية المقيدة بسياقها وفئتها، مثل قولك فلان أول من وصل أو من بين القادمين في رحلته، ولا يقصد به المسبوقية المطلقة عبر التاريخ.
2: هل هناك علاقة بين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، هذه الآية التي هي موضوع هذه الحلقة، وبين قوله في الآية 70 من سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما؟
4: العلاقة بين آية سحرة فرعون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وبين قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هي علاقة النموذج التطبيقي بالقاعدة الكلية. آية الفرقان تضع القاعدة القرآنية الكبرى في سعة الرحمة الإلهية، بينما قصة السحرة تمثل أروع تجسيد وتطبيق عملي لهذه القاعدة، وتتجلى هذه العلاقة في كثير من الأمور، منها تطابق شروط التبديل على موقف السحرة. اشترطت آية الفرقان لتحويل السيئات إلى حسنات شروط ثلاثة: التوبة، الإيمان، العمل الصالح. وقد تحققت في السحرة بأعلى مراتبها في لحظة واحدة: تابوا بانسلاخهم الفوري من الكفر ومعاونة الظلم وممارسة السحر، وهي كبائر توازي ما ذكر في سياق سورة الفرقان من الشرك وقتل النفس. وأيضا آمنوا بإعلانهم الصريح: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وأيضا عملوا عملا صالحا، وأي عمل أصلح وأعظم من الصدع بالحق في وجه الظالمين في وجه طغاة الأرض، والصبر على التهديد بقطع الأطراف والصلب وتقديم أرواحهم فداء لعقيدتهم في لحظة واحدة. نجد هنا أيضا الارتقاء من المغفرة إلى التبديل. في سورة الشعراء وقف طموح السحرة عند حد المغفرة، إنا نطمع أن يغفر لنا. والمغفرة هي الستر والمحو، لكن كرم الله المبين في سورة الفرقان يتجاوز طمعهم ومطالبهم، فالله لا يكتفي بمحو خطاياهم العظيمة السحر وتهديد لنبي الله، بل يبدلها حسنات، فكل سحر مارسوه وكل خطوة خطوها لحرب موسى انقلبت في صحائفهم إلى جبال من الحسنات بفضل صدق توبتهم وقوة يقينهم. وأيضا نجد أن الأولية لها أثر في مضاعفة الحسنات، فقالوا أن كنا أول المؤمنين، وهذا له ارتباط وثيق بمضاعفة الأجر وتبديل السيئات، فالسبق إلى الخير والمبادرة إليه في أحلك الظروف كما بينا فيه الأولية النسبية التي تجعل صاحبها فاتحا لباب الهدى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذه المبادرة والشجاعة هي التي عظمت عملهم الصالح وجعلتهم مستحقين لأعلى درجات التبديل المذكورة في سورة الفرقان. ونجد هنا مفارقة نفسية بين الحالتين، السيئات التي قادت إلى الحسنات، فيرى بعض المفسرين في تفسير التبديل أنه تبديل لحالهم في الدنيا، فبدلهم الله بشركهم إيمانا وبسحرهم يقينا وبخوفهم من فرعون وطمعهم في أجره شجاعة في الحق واستغناء بالله. لقد كانت خطيئة السحرة مجيئهم لمغالبة موسى هي في حد ذاتها السبب الذي قادهم إلى مشهد الإيمان، فصارت سيئاتهم الكبرى هي بوابة حسناتهم العظمى. السحرة طلبوا تصفير العداد إن صح التعبير، يعني أرادوا أن يعودوا إلى ما كانوا عليه، إلى فطرتهم المغفرة ومحو الخطايا. وآية الفرقان تبين أن كرم الله مع أمثالهم ممن صدقوا في توبتهم لا تكتفي بذلك، بل يقلب رب العالمين رصيد الخطايا المتراكم إلى رصيد من الحسنات. فصار السحرة الذين جاءوا في أول النهار سحرة فجارا، صاروا في آخر النهار شهداء أبرارا. تبدلت سيئاتهم حسنات ونالوا أجرهم من رب العالمين تبارك وتعالى. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل علينا من أول سورة الفرقان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.

يجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا

ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا.

في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن

وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون

مجتمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين

قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم

أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن

معين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين.

يعذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من أول سورة الفرقان وحتى الآية 68 من سورة الشعراء. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. 11:10 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل النبوي أبو زيد من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: على الرغم أن تلك الفتوحات التي فتحوها في نصف قرن أو ثلثي قرن قد أدهشت عقول العقلاء والمؤرخين والمفكرين وحيرت الفاتحين الكبار وأذهلت نابليون بونابرت، وله تصريح في ذلك نقله لاكاسا الذي رافقه إلى جزيرة سانت هيلانا وغيره من المقيدين لحوادث نابليون المتتبعين لأقواله، فقد ثبت ثبوتا قطعيا من أقوال نابليون وسيرته أيام أن كان بمصر أنه كان معجبا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه وبكثير من أبطال الإسلام، وأن نفسه حدثته لما كان بمصر أن يتخذ الإسلام دينا له، كل ذلك من خلال قراءته عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمير شكيب أرسلان من كتابه لماذا تأخر المسلمون؟

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم كتاب حياة وهداية، كتاب لم ينزل من السماء كتاب أهدى منه، خضعت له الرقاب، وسجدت له عقول ذوي الألباب، وشهدت العقول والفطر بأن مثله ليس من كلام البشر، وأن فضله على كل كلام كفضل المتكلم به على الأنام، وأنه نور البصائر من عماها، وجلاء القلوب من صداها، وشفاء الصدور من أدوائها، فهو حياتها الذي به حباها. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 69 من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم

الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.

وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

إن فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب.

0: عظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 69 من سورة الشعراء وحتى الآية 26 من سورة النمل. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والنصف إلا 5 دقائق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في حب رسول الله.
1: يا قلب أنت بحب المصطفى واله.
0: في حب رسول الله. إعداد وتقديم سحر فاروق، إخراج علي عبد العال.

0: السادة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أستاذنا الدكتور، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو وهو قادر على العقاب، ولذلك ظلت مواقفه خالدة في القلوب، وأعظمها يوم فتح مكة حين قال لقريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نود أن نعيش اليوم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عفوه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أرحم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفة العفو تكسرت أمامها كل الأحقاد، فأمام خلق العفو المحمدي الذي طالما حول الأعداء الألداء إلى أحباب وأصار الخصومة إلى ولاء صادق، كان عفوه صلى الله عليه وسلم. العفو النبوي كان بمثابة النور الذي بدد ظلمات القسوة. العفو النبوي هو الذي أسس لمجتمع يقوم على التسامح وعلى الصفاء الإنساني. تجلت رحمة الله تعالى على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله العفو، فما انتقم لنفسه قط، كما جاء الحديث والأثر. قلبه عظيم، مثل هذا القلب لم يكن فيه أبدا ذرة حقد البتة. المؤمن المتبع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينام آخر الليل وليس في قلبه ذرة حقد لأحد على نعمة أعطاها الله إياه. تعرف حضرتك أن التوسل إلى الله تعالى في القبول ليلة القدر، ليلة الحظوة، ليلة الليالي. هذه الليلة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر؟ يعني كل دعائي وتوجهي وانكسار قلبي بين يدي ربي أن يكرمني وأن يتحفني بليلة القدر. أرأيت يا رسول الله، إن كنت أنا من أهل هذه الليلة ماذا أقول فيها؟ قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أنت يا رب عفو، أي تمحو هذا الذنب، لا تحاسب عليه ولا تعاتب عليه، فضلا عن أنك تعاقبنا عليه. إذا العفو عفا فلا مؤاخذة أبدا على الإطلاق ولا معاودة للكلام في الموضوع. أدرك الحبيب صلى الله عليه وسلم أن مفاتيح القلوب لا تملكها سوى المحبة وسوى الصفح الجميل، فكان صلى الله عليه وسلم في عفوه طالبا للهداية لجميع الخلق، وليس عفوا عن ضعف وليس عفوا عن عجز، بل كان عفوه طلبا لجميع هداية الخلق.
2: في حب رسول الله
3: طهر البيت وهو يهتف جاء الحق، فانهار باطل ومراء، وقريش ترنو فيومئ صفحا: اذهبوا اليوم أنتم الطلقاء.
0: أستاذنا الدكتور السيد عبد الباري، بعض المواقف التي ظهر فيها عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماحته.
1: حضرتك تكلمت في بداية الحلقة عن الأنموذج المشهور لدى جميع الخلق في عفوه صلى الله عليه وسلم عن الخلق يوم فتح مكة.
0: نعم،
1: فتح مكة كان يوم النصر وكان يوم العظمة، وحياة الإنسان كما قلت لحضرتك قبل ذلك تدور بين الانتصار والانكسار.
0: نعم،
1: فكان يوم أحد يوما انكسر فيه الصحابة رضي الله عنهم بعدما حصل منهم ما قصه القرآن علينا في آل عمران، فشد النبي صلى الله عليه وسلم معهم ظهورهم وقوى قلوبهم، فانطلقوا راغبين راهبين لرب العالمين، حتى وصلنا إلى لحظة الانتصار والتتويج، كانت لحظة الفتح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد أحنى جبينه تواضعا وانكسارا بين يدي ربه. وكان دعاؤه المشهور يوم الفتح: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. فطمع أهل مكة فيه وهم على حق، لأنهم من جربوه، لأنه من مكة، وهم أخبروا الخلق به، أخبروا الخلق بقلبه وبروحه الشريفة وبنفسه المطمئنة الكريمة. فقالوا: يا رسول الله، ماذا أنت فاعل بنا؟ قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ الظنون بتاعتكم والأخيلة والأوهام والأفكار والتصورات وصلت بكم إلى أين؟ قالوا: يا رسول الله، أنت كريم وابن كريم، أخ كريم وابن أخ كريم، أنت سليل الكرماء يا سيد الكرماء صلى الله عليه وسلم. فكان عفوه يومئذ بهذا المصطلح الذي عاش على مر الدهور والعصور: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
0: الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في العفو دون أن نفرط في الحقوق؟
1: يبدأ طريق العفو بالقدرة أولا على ضبط النفس. الإنسان منا عنده نفس أمارة بالسوء، رب سبحانه وتعالى ذكرها هكذا.
0: نعم.
1: قال في يوسف: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة، لم يقل آمرة، قال أمارة، هي لا تألو جهدا في أن تأمر الإنسان. والنفس هذه الأمارة هي كرارة إلى الشر، فرارة من الخير، إلا إذا الإنسان ضبطها. النفس عندها عجب ويدخلها الكبر، وهي تريد من الإنسان الشهوة العاجلة الآنية. كلما دخل الإنسان العجب لا يستطيع أن يصبر على أذى الخلق، كلما دخل الإنسان الكبر لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية. لكن الإنسان الذي ضبط نفسه وعرف قدرها، وفي الحديث والأثر: من عرف نفسه عرف ربه. من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، من عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء. إذا الله الباقي بعد فناء خلقه، وكلنا إلى الله زائلون راجعون، وسيحاسبنا سبحانه على الفتيل والقطمير، على الإنسان أن يكظم غيظه عند إساءة الخلق إليه، مقتديا بصفته صلى الله عليه وسلم وصفحه عن جميع الخلق.
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أعزائي المستمعين، إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تقال، بل معرفة تملأ القلب واقتداء يظهر في السلوك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: يا قلب أنت بحب المصطفى

0: في حب رسول الله، إعداد وتقديم سحر فاروق، إخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا من قصار السور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

والليل إذا يغشى والنهار

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

0: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.
1: من قصار السور تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب بحضراتكم في الحلقة الثالثة من برنامج الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين رب العالمين.
1: فضيلة الدكتور، سؤال حلقة اليوم لحضرتك: كيف نتأسى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حسن الاستماع والإصغاء والإنصات لمن نوجه لهم الدعوة أو الرسالة، ونستدعي من سيرة الرسول الكريم استماعه لعتبة بن ربيعة؟ نريد أن نتدبر هذا الحوار بين الرسول وعتبة بن ربيعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته القر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وبتوفيق الله تعالى، أقول إن الداعية لابد أن يكون واعيا أولا لما سيقوله، ثانيا يجب عليه أن يكون مستمعا جيدا لما يقال.
1: نعم.
2: وعلى هذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا السبيل في أعلى الدرجات. كان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى من يسأله، حتى ولو كان امرأة كبيرة كان صلى الله عليه وسلم يمشي معها على قدرها في مشيها، وربما أخذ بيده، ثم إنها تقول له: نقف هنا يا رسول الله حتى أسألك، فيقف معها صلى الله عليه وسلم ويستمع لها استماعا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الاستماع في أعلى الدرجات، ثم يجيبها بإجابات تتفق معها ومع سنها ومع هيئتها ومع ما هي عليه في كبرها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحرم المكي، وعند الكعبة وجد الناس يجلسون حول الأصنام ويعني يتكلمون فيما بينهم فيما يريدون، فتركهم وذهب إلى مكان بعيد وجلس صلى الله عليه وسلم. فعتبة بن ربيعة قال لهم: أنتم تعلمون مكانتي بينكم؟ فقالوا: نعم، أنا أقول هذا بالمعنى، وتعلمون ما أنا فيه من فهم لكلامي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الذي سأذهب إليه الآن وآتيكم بالخبر اليقين. قال له: اذهب يا أبا الوليد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس جلسة المستكبر، مدد رجليه أولا وأرسل يديه من ورائه، ثم قال: هيه يا محمد، لقد شتمت آباءنا وعبت آلهتنا وقلت فينا ما لم يقله أحد، ماذا تريد منا؟ إن كنت تريد ملكا توجناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا مالا، وإن كان الذي يأتيك رأي من الجن، بهذا الضبط معنى الرأي يعني واحد من الجن يرأي الإنسان، جمعنا لك الطب حتى تعافى. فلما انتهى من كلامه قال له صلى الله عليه وسلم: هي هي أبا الوليد، يعني أكمل إن كان عندك من كلام. قال: انتهيت يا محمد. قال: اسمع مني. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعني عندهم المعرفة.
1: نعم.
2: بكلام رسول الله.
1: قرأ عليه سورة فصلت.
2: قرأ عليه هذه السورة.
1: نعم.
2: ووصل إلى الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
1: نعم.
2: يعني ستعذبون في الدنيا وفي الآخرة. فقام أبو الوليد وأمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هي يا محمد؟ يعني كفاية، إني أرى أن الصاعقة ستنزل علينا الآن.
1: علم الأمر،
2: يعني علم بأنه صلى الله عليه وسلم يقول ما فيهم، وطالما يقول ما فيهم فإن الصاعقة وإن العذاب سينزل عليهم.
1: نعم.
2: ثم قام ولم يذهب إلى إخوانه، ذهب إلى بيته.
1: نعم.
2: فذهب إليه إخوانه، قال له: ماذا يا أبا الوليد، سحرك محمد؟ يعني كلامه أثر فيه كتأثير السحر. قال: لا والله، لقد سمعت من محمد كلاما ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، الكلام الذي يقال عند الآلهة.
1: نعم.
2: وإن له، يعني الكلام بتاعه، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة.
1: نعم.
2: تصلح بالضم وبالفتح.
1: نعم.
2: لطلاوة ولطلاوة. وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو وما يعلى عليه.
1: نعم.
2: فقالوا: سحرك يا أبا الوليد، فماذا تقول في هذا الكلام؟ فقال: إنه سحر يؤثر، يعني هو سحر نسمعه لكن لا ندري من أي جهة جاء هذا السحر.
1: نعم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، كيف نصبر على الاستماع للآخرين المخالفين لنا في الرأي؟ كيف يصبر الداعية على من لديه شكوك أو هواجس تتعلق بأمر الدين ويصل إلى هذه الدرجة من الإنصات ويتمثل قول النبي لعتبة بكل هدوء وتؤدة: أفرغت يا أبا الوليد؟ كيف يصبر الداعية على الاستماع؟
2: الواجب على الداعية أن يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صابرا على ما يسمع.
1: نعم.
2: وعليه ألا يغضب، وإنما عليه أن يفكر، فإذا ما فكر وأخذ الأمر بهدوء وسأل الله التوفيق، ثم بعد ذلك قال لصاحبه: هيه يا فلان، هيه يا فلان، قل ما عندك.
1: نعم.
2: حتى ينتهي من كل ما عنده. ثم عليه أن يأخذ بيده كما يكون المار في الطريق ويرى إنسانا قد سقط، فإنه يأخذ بيده، يعني يأتي من المعنى الذي يستطيع أن يدخل في قلبه أولا.
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك يتدرج، يعني لا يأخذ الأمر من الأعلى ومن القضايا الشائكة، إنما عليه أن يأخذ الأمر من الأمور الهادئة، وستكون هذه الأمور الهادئة تكون هادفة، لأنه سيتدرج فيها من الدرجة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة حتى يصل إلى أعلى ما عنده، فإنه يستطيع أن يخلصه مما هو فيه.
1: نعم.
2: وهذا ما رأيناه في شيوخنا وفي علمائنا.
1: نعم. فضيلة الدكتور، ما أفضل وسيلة للدعوة إلى الله تعالى في زمن كثرت فيه الآراء المخالفة وتشتتت فيه أذهان الناس؟
2: أولا الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وعليه أن يتوكل على الله وأن يستمع للمخالفين استماعا شاملا وكاملا، وعليه أن يأخذ بأيديهم من أول الدرجات حتى يستطيع أن يخلصهم مما هم فيه، فإذا لم يكن في كلامه من فائدة فعليه أن يتركهم وقتا، ثم عليه أن يعود إليهم مرة ثانية.
1: نعم.
2: ومرة ثالثة ورابعة، حتى يرى فيهم إن شاء الله ما يكون خيرا يعود عليهم ويعود عليه بالثواب والفضل والتوفيق إن شاء الله.
1: كل الشكر لفضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، وانتظرونا في الحلقة القادمة لمواصلة الحديث عن دعوة الرسول الكريم إلى الله تعالى، وكيف كان عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم ويؤلف قلوبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب؟ متفق عليه. والمتألي أي الحالف. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نصف الساعة مع القارئ الشيخ حمد الزامل، وما يتيسر من سورة صاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الخوف

فغفرنا له.

فسخرنا

وخذ

What?

واذكر

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة صاد، تلاها علينا القارئ الشيخ حمد الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، كان الحسن البصري يصف النبي صلى الله عليه وسلم لطلابه، فوصف شعره وعينيه ويديه ولباسه حتى وصل إلى نعله صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم قال بحزن: كان له نعل نعلو بذكره. فقال له أحد طلابه: كيف نعلو بذكر النعل يا إمام؟ قال: نعل لم يؤمر صاحبه بخلعه في السماوات العلى ليلة المعراج، بينما أمر موسى بخلعه وهو على الأرض.

إخوة الإيمان، نوجه عنايات حضراتكم إلى أنه بعد أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ قطب الطويل، وكلمة للدكتور أحمد الشرقاوي، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد السهاجي. ينقله لكم من أسرة المذيعين الزميل دكتور وسام البحيري. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا وبعثته فجرا. هدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

0: قدم الشيخ محمد عبد الحميد جاد هذا الابتهال: الواحدة إلا دقيقتين، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة الظهر. أذان العصر يحين موعده في 4:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الإسراء، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آيات بينات من سورة الإسراء، استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا نطالع معا مقالا جديدا من موقع دار الإفتاء المصرية، أعدته الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءته محمد جمعة. نتناول فيه موضوع الغش طريق الهلاك. نبدأ بحمد الله تعالى الذي أمر بالصدق والأمانة ونهى عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. لذلك حذر النبي الأمين أمته من الغش والخداع في معاملاتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. فقد يظن بعض الناس أن الغش في التجارة مجرد حيلة تزيد الربح، وأن الأمر ينتهي عندما يأخذ البائع ماله وينصرف المشتري، لكن الإسلام لا ينظر إلى الأمر بهذه السطحية، لأن المال الذي يأتي بالخداع وراءه حق إنسان أخذ بغير حق، وضرر قد يقع عليه، وبركة قد تمحى من مال الغاش وحياته. ولهذا كان الغش من الذنوب التي شدد فيها الشرع، لأن التجارة في الإسلام ليست بابا للكسب فقط، وإنما هي أمانة واختبار للضمير. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال لصاحب الطعام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أيها الإخوة المؤمنون، إن الغش ليس فقط إنقاص الوزن، وإنما يدخل فيه كل ما يفسد حقيقة المعاملة: إخفاء عيب السلعة، أو خلط الجيد بالرديء، أو إنقاص الوزن، أو الكذب في الجودة والوصف، أو بيع المنتج على أنه أصلي مع العلم بغير ذلك، أو خلط المنتج بمواد ضارة. هذا كله إخوة الإيمان من الظلم. والأخطر من ذلك إخوة الإيمان أن الغاش يظن أنه يربح من غيره، بينما يبدأ هو نفسه في دفع ثمن غشه، وأول ما يدفع بركة المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. قد يدخل المال كثيرا، لكن البركة ليست في كثرة الأرقام، وإنما أن ينفعك المال ويكفيك ويطمئنك ويعينك على طاعة الله. ثم إن الغش يفسد قلب صاحبه، فمن اعتاد الكذب لإتمام صفقة هان عليه الكذب في الصفقة التالية، حتى يصبح السؤال عنده: هل سيكتشفني أحد؟ بدلا من أن يكون: هل يرضى الله عني؟ وهنا يتذكر المؤمن قول الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ والغش لا يضر فردا واحدا، بل يهدم الثقة في السوق، فإذا شاع أصبح الناس يشكون في السلعة والوزن والجودة والسعر، وأصبح المجتمع كله يدفع ثمن غش بعض أفراده. وقد يتحول الغش إلى ثقافة تنتقل إلى الأبناء، يرى الطفل أباه يخفي العيب فيتعلم أن المال أهم من الأمانة، ويرى العامل صاحب العمل يغش فيقلده، وهكذا تتسع دائرة الفساد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. فالتجارة نفسها يمكن أن تكون طريقا إلى هذه المنزلة بالصدق وبيان العيب وإعطاء الحق كاملا، وألا تجعل جهل المشتري فرصة لزيادة ربحك. وقد يقول إنسان: إذا قلت الحقيقة ربما لا يشترى مني، ربما أخسر صفقة، لكنك لا تخسر دينك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا تجعل خوفك من خسارة صفقة سببا في خسارة البركة والأمانة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الغش قد يحقق لك ربحا في لحظة، لكنه قد يفتح عليك خسارة تمتد إلى مالك وقلبك وسمعتك وحقوق الناس، ثم إلى حسابك بين يدي الله. فيا من جعل الله التجارة باب رزقه، اجعلها بابا إلى الحلال لا إلى الحرام. فالتاجر الرابح حقا ليس من جمع أكبر قدر من المال، وإنما من جمع المال دون أن يخسر دينه وبركة رزقه.
1: يا من بهديك أفلح السعداء

0: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان الغش طريق الهلاك، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، كنت معكم في قراءتها محمد جمعة، نفذ هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 27 من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب

أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

0: بدءا من الآية 27 من سورة النمل وحتى الآية 19 من سورة القصص، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الثالثة إلا الثلث.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: فتح وصفح.
3: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حكاية جديدة. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

0: أحبابي، حكاية اليوم بعنوان
1: فتح وصفح.
0: والمعروف أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بحسن الخلق والطباع كالصدق والأمانة والتسامح والعفو والصفح وتحمل إساءة الآخرين، وكان دائما صلى الله عليه وسلم طاهر القلب من الحقد والغل والرغبة في الانتقام لنفسه من الذين أساءوا إليه، وخاصة ما لاقاه وعاناه من قومه في بلده من خلال دعوته إلى الله تعالى وإلى الإسلام. فنراه وقد اجتمعت فيه كل محاسن ومكارم الأخلاق، حتى قال تعالى فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. وهنا سيسأل أخوكم ياسين:
1: من أين أتعرف على أخلاقه ومواقفه؟
0: الإجابة بأننا عندما نريد أن نتعرف على كل ما يخص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ننظر ونقرأ السيرة النبوية، يعني سيرته وكل ما يتعلق بحياته وأقواله وأفعاله ومعاملاته مع الآخرين، لأن بها الكثير من المواقف والقصص التي تبين وتشرح لنا هذه الأخلاق الكريمة التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم مع جميع من حوله من مخلوقات. ومن خلال عنوان حكاية اليوم أبنائي، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا رائعا في العفو والصفح والرحمة، خاصة عمن ظلمه أو أساء إليه.

0: وهنا ستسأل أختكم رقية:
1: لماذا كان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح؟
0: الإجابة: بأنه كان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح ويسامح ابتغاء مرضات الله تعالى وجنته، طالما لم يتعد المخطئ حدود الله تعالى. لذلك يعتبر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم القدوة والمثل الأعلى لنا جميعا، ولكل من يريد رضا ربنا سبحانه وتعالى. فيقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. وسيسأل أخوكم ياسين:
1: ما هي حكاية اليوم فتح وصفح؟
0: الإجابة بأنه صلى الله عليه وسلم له الكثير من الحكايات والمواقف في العفو والتسامح والصفح، وأشهرها وأبرزها يوم فتح مكة، حينما عفى عمن أساءوا إليه صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنه كان قادرا على الانتقام لنفسه ولأصحابه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم عفى عن المسيئين، ويسمى هذا أحبابي بالعفو عند المقدرة. في يوم فتح مكة حينما دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم منتصرا، وكان الناس ينتظرون ماذا سيفعل بمن أساءوا إليه وإلى أصحابه وأهله وعذبوهم وأخرجوه من وطنه الذي تربى فيه وكان يحبه، وحاربوه وأصحابه لمنعهم من إبلاغ دين الله إلى الناس، فلقي هو الذين آمنوا معه الكثير من الصعاب والأذى الذي لا يمكن تحمله. وهنا ستسأل أختكم رقية:
2: وماذا كان تصرفه صلى الله عليه وسلم معهم؟
0: الإجابة: لم يرد صلى الله عليه وسلم عليهم بالعنف والغلظة والأذى والانتقام كما فعلوا معه، ولم يطردهم من بيوتهم أو يقتلهم كما فعلوا مع أصحابه الذين آمنوا به وبدين الله تعالى، بل أظهر صلى الله عليه وسلم لهم أخلاقه الحسنة، أخلاق القرآن الكريم، كما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها:
3: كان خلقه القرآن.
0: وسألهم صلى الله عليه وسلم:
1: ما تظنون أني فاعل بكم؟
0: فقالوا:
2: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم.
0: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الرحمة والعفو والصفح والتسامح:
1: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
0: يعني أطلق سراحهم بدون الانتقام منهم، عفى عنهم وسامحهم، لأن الله سبحانه وتعالى عفو، يحب العفو كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى يرفع ويعز كل من يعفو ويسامح ويصفح، طالما لا يتخطى ويتعدى المخطئ حدود الله تعالى التي لا يسمح بتجاوزها. وهنا ستسأل أختكم رقية:
2: وهل إذا سامحت وعفوت عمن ظلمني سيرضى الله عني وسأكون مقتدية بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: سأفاجئكم بالإجابة بأن من يفعل ذلك سينال رضا الله وحبه، حبه، نعم، حبه سبحانه وتعالى، يعني الله يحبني إذا سامحت وعفوت وصفحت عمن ظلمني وأذاني، بل وأحسنت إليه. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. والجميل يا أحبابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قدوتنا، بل والأجمل يا أحبابي أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان لا يكتفي بنشر خلق العفو والصفح والتسامح وغيرها من الأخلاق والصفات الطيبة، بل كان يدعو بالهداية لمن أساءوا إليه أشد الإساءة ولم ينتقم منهم، وكان يدعو لهم بالهداية، فيقول صلى الله عليه وسلم:
1: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
0: وكان صلى الله عليه وسلم يزيد في العطاء لمن يغلظ له في القول والطلب. وهنا سيسأل أخوكم محمد السؤال المعتاد:
2: وماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
0: نتعلم يا أحبابي أن نكون كالنبي صلى الله عليه وسلم، نعفو عند المقدرة، نعفو ونسامح ونصفح، وخاصة عندما نكون قادرين على الانتقام لأنفسنا وأخذ حقنا، وأن نتجاوز عن أخطاء الآخرين في حقنا ونلتمس لهم الأعذار، لأننا كلما سامحنا وعفونا وصفحنا عمن ظلمنا وأذانا سيزيدنا الله تعالى عزا ورفعة ونصرا، لأن البعض يرى أن التسامح والعفو يعتبر إذلالا وضعفا وانكسارا وتضييعا للكرامة. لا يا أحبابي، لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في العفو والتسامح والصفح في معاملاته وأقواله وأفعاله مع كل من تعامل معهم ومع أعدائه وفي كل أمور حياته. ونتعلم من حكاية اليوم أن نكون مطيعين محبين لله تعالى كما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن المحب لمن يحب مطيعه، حتى ننال الأجر العظيم والفضل الكبير كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ونتعلم أيضا أحبابي من هذه الحكاية أننا إذا سامحنا وعفونا وصفحنا بل وأحسننا سننال حب الله تعالى.

أحبابي، جعلنا الله تعالى جميعا من أحبابه، نسامح ونصفح ونعفو ونسامح ونقتدي دائما بنبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم في طهارة القلب والجوارح. اللهم آمين.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة لكم، أطيب أمنيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد

0: الموت وأعرض عن المشركين. صدق الله العظيم.
1: من سورة الحجر تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه نيات حضراتكم إلى أنه بعد أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتضمن الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ قطب الطويل وكلمة للدكتور أحمد الشرقاوي وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد السهاجي. ينقله لكم من أسرة المذيعين الزميل دكتور وسام البحيري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم

0: فضيلة الشيخ محمد عبد العال الدومي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بفضيلتكم.
1: أهلا وسهلا بحضرتك.
0: على مدى عدة لقاءات سابقة فضيلة الشيخ، ونحن نحتفل بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رأينا أن نبحث في جوانب العظمة في شخصيته عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي كثيرة قد لا تعد ولا تحصى. تلك الشخصية التي حوت كل الخصال الحميدة والأخلاق النبيلة، فأثنى عليه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أعظم مظاهر هذا الخلق العظيم طريقته الفريدة في التعامل مع من أخطأ، واحتواء هذا المخطئ بهدف إصلاحه وليس فضحه، فكيف كان ذلك فضيلة الشيخ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة، وصاحب الرسالة يدرك أنه يريد إيصال هذه الرسالة إلى هؤلاء المستمعين، وربنا سبحانه وتعالى رسم طريقا لإيصال هذه الرسالة، وهو قوله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبالتالي لا يحق لأحد أبدا أن يفتئت على الدعوة بأن هذا كان يصلح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا الآن أعلم الناس بطريقة أخرى غير الحكمة وغير الموعظة الحسنة وغير الجدال بالتي هي أحسن، فألجأ إلى التعنيف أو إلى استخدام السباب أو إلى استخدام السخرية والاستهزاء وذكر
0: التقريع واللوم
1: وذكر الأشخاص بأسمائهم والطعن فيهم وفضحهم.
0: نعم،
1: هذه كلها لم تكن أبدا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. كان أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئ أنه يوصل له رسالة الدعوة إلى الله. إيه الهدف من الدعوة إلى الله؟ الإصلاح. وبالتالي أنا هدفي أني أوصل هذه الرسالة، رسالة الإصلاح، إلى الشخص حتى يستمع إلي الشخص، لابد وأن أتعامل معه برفق، إنما التعامل بالغلظة تعامل منفر. وبالتالي كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على الستر والرفق في التعامل والهدوء والحكمة والموعظة الحسنة والإقناع العقلي والاستمالة القلبية، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع من أخطأ،
0: وحفظ الكرامة فضيلة الشيخ للمخطئ، لأن
1: نعم،
0: المخطئ قد يستشعر يعني بأنه ضئيل مع وقوعه في الخطأ، أو يستشعر الخجل نتيجة أن الناس اكتشفت أنه أخطأ أو أخطأ أمام الناس، فكان يستر على المخطئ وكان يحفظ كرامة هذا المخطئ.
1: على سبيل المثال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء برجل، هذا الرجل وجدوه يشرب الخمر فأقيم عليه الحد، بعدها بفترة جاء به مرة أخرى أقيم عليه الحد، وهكذا تكرر الأمر حتى قال له رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رافضا هذه الطريقة، الرجل بدأ يدعى عليه يقول له لعنك الله ويوبخه: ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن عونا للشيطان على أخيك. يعني إيه لا تكن عونا للشيطان على أخيك؟ يعني ما تساعدش الشيطان، مش هدفنا الشيطان، اللي هو هدف الشيطان إن احنا ندخله النار. الأمر الثاني، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بأنه أخوه في الإسلام، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، هدف الشيطان إنه يدخله النار، فاحنا مش هنيأسه. وبعدين قال: ما علمته إلا رجلا يحب الله ورسوله رغم شرب الخمر. نعم، بس النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت النظر إلى أنه عنده جزئية، وهي هذه الجزئية حسنة، وهي حبه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المشكلة اللي بيعاني منها دي معصية، والمعصية دي ما زالت يعني أقوى منه، وهو في طريقه للتخلص منها، يبقى يحتاج منا إلى الأخوة. صحيح بنعاقبه لما يفتضح أمره، لما يفضح نفسه، لكن هذا لا يعني أبدا إن احنا نساعد الشيطان عليه.
0: يعني هذه القصة فضيلة الشيخ أوضحت الحكمة من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المنهج العظيم في التعامل مع المخطئ بحسن المعاملة والستر والحلم وسعة الصدر، حتى لا ينفر هذا المخطئ ويزيد من بعده عن المولى سبحانه وتعالى ويجعله يصر على هذه الغلطة أو هذا الخطأ. لما يتعامل بهذه الشدة وبهذه القسوة والفضح وغير ذلك، سيزيد عنادا وربما يتمسك أكثر بالخطأ، لكن نحن نهدف للإصلاح كما أوضحت حضرتك.
1: ولذلك علماء الحديث أدركوا هذا المعنى، فلم يوضحوا اسم الشخص في، يعني لما يذكر الحديث يقولوا جاء بفلان، من باب الستر. الأمر الثاني، جاءه رجل قال شاب، قال رسول الله إذن لي في الزنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا، الصحابة من حوله أرادوا أن يضربوا الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه، تعالى أترضاه لأمك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. وأخذ يذكر له المحارم حتى نفر الرجل من هذا الأمر.
0: وكان شاب فضيلة الشيخ، أليس كذلك؟
1: نعم. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبغض الله تعالى إليه الزنا وأن يرزقه العفة، ووضع يده الشريفة على صدر هذا الشاب. ومن هنا فإن هذا الشاب لما قام وهو يبغض الزنا. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الإقناع العقلي مع الاستعانة بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: في التعامل مع الشباب بفضيلة الشيخ. نعم. يعني هو لاحظ أن الذي يتعامل معه هو شاب ومعتد برأيه وفي فترة شهوات وفي فترة جموح كما نقول، فهنا تعامل معه بحلم وسعة صدر ممتزج بالحوار الهادئ والإقناع حتى يصل إلى قلب هذا الشاب. نعم. منهج للشباب، منهج للتعامل مع الشباب.
1: وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة يعني لم يتعامل لا بغلظة ولا بقسوة ولا بزجر، وإنما هو أفهمه صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا يجوز ولا يليق. أمر آخر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجد إنسان عاصي، هو كان يعلمنا أنه الإنسان يتعامل معه بالستر. قال هل لا سترته بثوبك؟ والكلام ده قيل في الحادثة المتعلقة بالزنا بين ماعز والغامدية. ذهب الرجل الذي يعني طلب من ماعز أنه يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويعترف على نفسه، قال له هل لا سترته بثوبك؟ يعني إيه هل لا سترته بثوبك؟ يعني التعامل بمبدأ الستر. خلينا أقول لحضرتك أنه من شر البلية في هذه الأيام أن الشباب ماشي فاتح الكاميرا وعمال يصور اللي يخصه واللي ما يخصوش. يعني إيه؟ شاب وفتاة الاثنين قاعدين في مكان ما بشكل مش كويس، أو حتى قاعدين بيتكلموا مع بعض، واحنا عارفين انه يعني ليس بينهم لا علاقه زواج ولا علاقه نسب ولا شيء. يقوم حد قاعد يشوفهم، يقوم مصورهم بالكاميرا وناشر على مواقع التواصل عشان يفضحهم، وبعدين يقول ازاي البنت دي قاعده مع الراجل ده او مع الشاب ده. هذا الامر يا اخي لا يجوز، الفضح هذا لا يجوز. طب ايه عقاب هذا الانسان الذي يفضح؟ عقابه ان ربنا سبحانه وتعالى يفضحه في الدنيا وفي الاخره. طب ايه المطلوب؟ الستر. انت عايزنا نسكت على المعاصي؟ لا، انا بقول لحضرتك انزل كلمهم بذوق، كلمهم بادب. يا سيدي الفاضل، اتخذ الوسيله لمنع الجريمه مش لفضح الشباب.
0: الهدف هو الاصلاح كما قلنا في البدايه، وهذا هو يعني منهج النبي عليه الصلاه والسلام.
1: فعلا هي اخطات بهذا الفعل، لكن هذا لا يعني ابدا الفضح للناس، او بخاصه عندما يعني ليس هناك عقاب ولست انت مسؤولا عن ذلك. الله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
0: وربما هذا يعني يحتاج منا لمزيد من التفصيل في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر فضيلة الشيخ محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:15. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة زميلي الزميل محمد جمعة، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. داعين الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وما يتيسر من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سعيدة.

الله أكبر أشرقت وتضفقت عطرا يضوع أنفس النواجذ. الله أكبر الله أكبر أشرقت وتدفقت عطرا يضوع أنفس النواجذ.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا نورا في الدنيا والآخرة، واجعله لنا شفيعا في الدنيا والآخرة، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 20 من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 20 من سورة القصص وحتى الآية 83 من السورة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 5 من بعد صلاة العصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي. أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار جهود الدار الرامية إلى تأهيل الكوادر الإفتائية وإكسابها الأدوات العلمية والمنهجية اللازمة لممارسة الفتوى وفق ضوابطها الشرعية ومتطلبات الواقع المعاصر، وصلت دورة منهجية الفتوى المعاصرة فاعلياتها لتدريب مجموعة من الدارسين الوافدين من دولة ماليزيا على العمل الإفتائي ومناهج ممارسته، والتي ينظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية. وأكد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة خلال محاضرته بعنوان منهج الاستدلال بآيات الأحكام في الفتاوى، أكد أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع، وأن آيات الأحكام تمثل أصلاً مهما في بناء الفتوى، مشيرا إلى أن المفتي مطالب بفهم دلالة اللفظ ومنطوقه ومفهومه، والتمييز بين النص الصريح والظاهر والمؤول، مع الجمع بين علوم التفسير وأصول الفقه واللغة العربية عند التعامل مع النص القرآني. عقدت اللجنة العلمية المكلفة بالرد على الشبهات والمطاعن المثارة حول القرآن الكريم بمجمع البحوث الإسلامية اجتماعاً لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز جهود المجمع في مواجهة هذه الشبهات والرد عليها. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مقترح إعداد موسوعة علمية متخصصة بعنوان الشبهات المعاصرة حول القرآن الكريم الجذور والردود، وتستهدف الموسوعة تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها الحصر الشامل للشبهات المعاصرة وتصنيفها تصنيفا موضوعيا دقيقا، والكشف عن جذورها الفكرية والتاريخية، وبيان تكرار كثير منها وبطلانها في صورتها القديمة، إلى جانب تقديم ردود علمية محكمة تستند إلى قواعد التفسير وأصول الفقه والمعطيات العلمية واللغوية الحديثة، وتتضمن آليات العمل إعداد الموسوعة في صورة ورقية معتمدة وإتاحتها للجامعات والمكتبات والمراكز الإسلامية، إلى جانب ترجمتها إلى عدد من اللغات وإتاحتها إلكترونياً عبر المنصات الإلكترونية، بما يوسع نطاق الاستفادة من المحتوى العلمي الموثق للمجتمعات غير الناطقة بالعربية. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نظمت وزارة الأوقاف 1000 و74 قافلة دعوية في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة صحح مفاهيمك تحت عنوان تشجيع الشباب على العمل التطوعي. وتناولت القوافل أهمية العمل التطوعي ودوره في خدمة المجتمع وترسيخ قيم المبادرة والعطاء والتعاون والمسؤولية المجتمعية بما يعزز روح المشاركة والانتماء وتشجيع الشباب على الإسهام الفاعل في خدمة مجتمعهم. انطلقت في مناطق الوعظ التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فعاليات الملتقيات الفكرية على مستوى الجمهورية في إطار جهود المجمع لتطوير أدوات العمل الدعوي وتعزيز التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع لا سيما الشباب من خلال لقاءات فكرية وحوارية تتناول القضايا المعاصرة وتناقش ما يطرحه الواقع من أسئلة وتحديات فكرية واجتماعية وثقافية. وتأتي هذه الملتقيات ضمن خطة مجمع البحوث الإسلامية لتطوير منظومة العمل الدعوي وتوسيع دوائر التواصل المجتمعي وتفعيل الحضور الفكري والعلمي لوعاظ الأزهر الشريف في مختلف المحافظات بما يسهم في تقديم خطاب دعوي أكثر قربا من الناس وأكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات الفكرية والاجتماعية. تواصل وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج لعام 2027 وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 31 من أغسطس الجاري ولن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ. تقدم طلبات الحج بعد اعتمادها من الجمعية أو المؤسسة للإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية أو المؤسسة على النموذج المشار إليه مستوفى كافة البيانات ومرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخه وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان عن فتح باب التقديم. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن يقدم الزميل فؤاد حسان حلقة جديدة في برنامج كان قلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. الآن يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود ما يتيسر من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة مريم، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سريرة.
1: أخلاقه

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد ما زلنا نتحدث فيه عن أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال وصف السيدة عائشة رضي الله عنها للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سئلت عن أخلاقه فقالت: كان خلقه القرآن. نرحب أولا بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف ضيفا معنا في هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم.
3: أهلا ومرحبا بكم.
2: في هذا اللقاء نتحدث عن سماحة الانتقاد وأدب النصيحة من خلال قول المولى تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النقد البناء فن وغايته الإصلاح لا الإحراج.
3: نعم.
2: كيف كان هذا الأمر من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية الكريمة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟
3: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الله تبارك وتعالى يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم ولكل داع إلى الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، دل الناس على طريق الله بالحكمة، أي بالخطاب الذي يصلح، فليس خطاب العلماء كخطاب الأدباء كخطاب الأطباء كخطاب العوام من الناس، وكل إنسان خارج مجاله فهو من العوام، لأن عوام الناس ليست وصف ذم، وإنما الله تبارك وتعالى قال لنا بالحكمة. فبعض الناس مفتاح قلبه كلمة، وبعضهم مفتاح قلبه دليل، وبعضهم مفتاح قلبه آية، وبعضهم مفتاح قلبه حديث، وبعضهم مفتاح قلبه بسمة، وبعضهم مفتاح قلبه لقمة، وبعضهم مفتاح قلبه مال يسد حاجته حتى يتفرغ لمهمته، وهكذا. فالحكمة أن تضع الشيء في موضعه الصحيح. الله تبارك وتعالى قال للحبيب صلى الله عليه وسلم ذلك. والموعظة الحسنة أجمل الألفاظ في أجمل الأوقات، كما ذكر سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، يقول له: النصيحة مرة فاستعر لها أجمل الألفاظ في أجمل الأوقات.
2: مهم جدا فضيلة الدكتور.
3: نعم،
2: أن تختار اللفظ المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب.
3: يقول له إيه؟ فلا تلقيها على رأس جبلا ولا ترسلها على أذن جدلا.
2: صحيح.
3: يعني لسنا نسجل مواقف على بعضنا البعض. وفرق كبير بين النقد والنقض، الفرق حرف. فبالدال أنت تنتقد، يعني أنت ترى خطأ من وجهة نظرك فأنت توجهه بأدب وتضع البديل، وأنت تنقض يعني تريد أن تهدم البناء فأنت تجرح وتسفه. يبقى إذا رأيته يقصد الشخص فاعلم أنه لا يريد أن يصلح، وإنما نحن ننتقد الأشياء والمشاريع غرضا في الإصلاح ورغبة في أن يكون الأمر أجمل،
2: دون تجريح أو تقليل من تنتقده يعني.
3: أو تشويش الصورة.
2: نعم.
3: أو تشويه السمعة. لماذا؟ قالوا لأن هذا يؤدي عكس المطلوب. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان له أدب رائع في هذا. عندما جاءه رجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقة، فجاء الرجل فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. لو أنك جئت اليوم، هذا الرجل ماذا فعل؟ هل أخطأ؟ لم يعلم أنه خطأ، سلم ليعلمه، لكنه كانت هذه عادتهم في الهدايا، عرف مجتمع نشأ الرجل عليه. ثم جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لينظر: هذا يا رسول الله صواب أم خطأ؟ هذا يا رسول الله حق الله عز وجل، ولم أجامل أحدا ولم أحاب أحدا ولم أنتقص من حق الأمة شيئا، وهذا يا رسول الله أهدوه إلي بعد أن انتهيت من عملي. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر فيحمد الله ويثني عليه، ثم قال: ما بال الرجل. ماذا فعل سيدنا الحبيب؟ كل الصحابة يعرفون الرجل، ومع ذلك لم ينقل إلينا اسمه.
2: نعم.
3: لماذا؟
2: ما بال أقوام.
3: احتراما.
2: نعم.
3: وتوقيرا. هذا انتقاد، انتقاد تصرف وفعل بغرض إصلاح هذا الأمر حتى نعود إلى جادة الصواب. وليس تجريحا لشخص ولا تشهيرا به، يبقى لا يجوز.
2: هذه قاعدة أصلها المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا وللأمة أجمعين ولمن ولي يعني أي منصب أو أي وظيفة أو أي
3: شيء. هذه رشوة.
2: نعم بالضبط.
3: كل ما حصلته بسبب العمل فهو رشوة، سواء لأن البعض قد يختلط عليه أن هذه الرشوة هل أثرت على مجال عملي ولا لا، ليست القضية التأثير.
2: يعني ربما يقال هذا في الفعل.
3: المبدأ نفسه.
2: نعم.
3: يعني يقول لك والله ده هذا الرجل يعني أنا والله أديت له عمله بما يرضي الله ولم أنتقص من حق الدولة شيئا، ومع ذلك الرجل بعد أن انتهى احتراما وتوقيرا لما قمت به أني لم أعطل عليه مصالحه كالناس، أعطاني هدية، ثم هذه الهدية ليست شيئا كبيرا، القلم الذي كان يوقع به أعطاه لي، يعني ليس شيئا كبيرا. ولما قلت له لا، قال أنت تكتب كلام كثير وبتاع وتحتاج إلى مثله وهو هدية مني لك. ما قل أو كثر فهو سحت، هذه قضية. لكن العجيب هنا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال ما بال الرجل، تعال إلى طريقة أخرى من طرق الانتقاد اللي هو موقف وحكم الموقف. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقوم فينادي بالتيسير في المهور، يسيروا على الناس، فتقوم امرأة في آخر الصفوف وتقول يا عمر كيف يعطينا الله وتمنعنا أنت؟ الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا فكيف يعطينا الله قنطارا وتريد أنت يا عمر أن تمنع عنا هذا؟ فإذا بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول كل الناس أعلم منك يا عمر، حتى النساء، أخطأ عمر وأصابت امرأة. يا سيدي الإنسان الذي غايته أن ينتقص الناس وأن يسفه كل أمر، هذا وصفه الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا القضية كلها أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فتح لنا الباب، لكن لأهله وفي وقته وبحده.
2: نعم صلى الله عليه وسلم. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، ونشكركم مستمعينا ونشكر للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان،
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا
1: دكتور شعبان. يعني كيف لنبي أمي في صحراء قاحلة لا يملك تلسكوبا طبيا ولا أشعة صوتية أن يصف أطوار الجنين في ظلمات الرحم وصفا تشريحيا دقيقا يسقط نظريات الفلاسفة ويذهل علماء الأجنة في القرن الحادي والعشرين؟
2: الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بوصف دقيق للأجنة في أرحام أمهاتها، كما قال ربنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الوصف الدقيق والذي أكد العلم الحديث مدى صحته ومدى تطابقه مع الواقع للأجنة في أرحام أمهاتها، لا نعجب إذا أتى به النبي الأمي الأمين عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم أقل هذه معلوماتي من تلقاء نفسي، هذا علمي اكتسبته من خبرتي، لا، وإنما يزول العجب تماما إذا علمنا أن ذلك من خلال الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. فالذي أنزل الوحي هو الذي خلق الإنسان، وهو العليم بحال الإنسان وهو في بطن أمه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فهو وصف العليم الحكيم الخبير. فالمسلم أيها الشباب عندما يقرأ ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن وفيما توصل إليه العلم الحديث، يكتسب إيمانا على إيمان وثقة على ثقة في أن هذا وحي الله المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ونشأ في بيئة أمية ليست هناك مدارس ولا جامعات ولا ما شاكل ذلك. وهذا الوصف الدقيق الذي وصفه القرآن إن دل على شيء إنما يدل على أن مصدر القرآن هو الله عز وجل، وبالتالي يجعل المسلم على ثقة من دينه وعلى ثقة من معتقده. المشكلة أيها الشباب أننا لا نبحث عن يقينيات القرآن ولا عن جماليات القرآن ولا عن حقائق القرآن، هناك أبحاث عديدة في هذا الشأن، ولا سيما كتاب ككتاب التوراة والإنجيل والقرآن في منظور العلم الحديث للدكتور موريس بوكاي. هذا الكتاب وأمثاله وغيره الكثير أثبت من خلاله أن القرآن الكريم هو الذي يتفق مع ما توصل إليه العلم الحديث من حقائق، لكن المشكلة أننا لا نقرأ ولا نبحث ولا نحاول أن نجهد أنفسنا بحثا عن هذه الحقائق ولا عن تلك المعاني، وبالتالي نربي أنفسنا على السماع، نسمع هذا يتكلم، هذا يقول كذا وكذا، وبالتالي غيرنا يشكل عقولنا، مع أن الإسلام دعانا إلى أن نكون ذاتيين وعلى أن نكون من ذوي الشخصيات التي تحاول أن تكون قدوة لغيرها ومؤثرة في غيرها وموجهة لغيرها. يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الناس يجدون عندها الخير في كل ميادين الحياة، ولن يكون ذلك إلا إذا كان المسلم إماما وقدوة في كل مجالات الحياة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا سورة البلد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيحسب أن لن يقدر.

أيحسب أن لم يرى

فلقتحم العقبه. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة.

0: الصلاة. صدق الله العظيم.
1: نبرة صوت.
2: تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل سورة البلد.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:15. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. قال النبي: أعطها ثوبا. قال الرجل: لا أجد. قال صلى الله عليه وسلم: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له فقال: ما معك من القرآن؟ قال الرجل: كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. التلاوة بدءا من الآية 7 من سورة الممتحنة وحتى الآية 14 من سورة الصف. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عباس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، نستمع بعد قليل من الآية 7 من سورة الممتحنة إلى آخر سورة الصف. وفي هذه التلاوة تطالعنا الآيات بقوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ومهما تكن مناسبة الآية فهي أبعد مدى من مجرد التعلق بموقف معين. وفي الآية وما بعدها إشارة واضحة إلى أن الإسلام دين مودة وعقيدة حب ونظام يستهدف أن يظلل العالم كله بظله، وأن يجمع الناس تحت لواء الله إخوة متعارفين متحابين. وليس في الإسلام سبب يحول دون هذا التوجه الكريم إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهله. ومن ثم تمضي الآيات في تقرير أعدل القواعد في معاملة غير المسلمين. فإذا مالوا إلى السلم فليس الإسلام براغب في خصومة ولا حرب، وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة. أما في حالة العدوان فليس من العدل أن يطلب من الإسلام وأهله أن يقيموا على خسف يراد بهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وفي هذا الإطار العادل تطرح الآيات قضية امتحان المؤمنات المهاجرات بشكل يحفظ للمرأة كرامتها ويناسب طبيعتها، وفيه إلى ذلك حفظ للحقوق واحترام العهود بين المسلمين وغيرهم. ثم يتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة لمبايعة المؤمنات المهاجرات على شروط فصلتها الآية تفصيلا. وتنتهي سورة الممتحنة كما بدأت بالنهي عن موالاة أعداء الله ممن غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وتبدأ سورة الصف بهذه التسبيحة المعلنة عن خضوع الوجود كله لله، وفيها إشارة إلى أن الأمانة التي يقوم عليها المسلمون هي أمانة الوجود كله، وأن العقيدة التي يجاهدون من أجلها هي عقيدة الكون كله، فلا يصلح أن يحمل هذه العقيدة قوال غير فعال. ومن ثم يأتي العتاب للمؤمنين ولغيرهم ممن يقولون ما لا يفعلون. فأمانة الدفاع عن الدين تحتاج إلى صف متماسك لا متهالك. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن هذا الدين هو المنهج الإلهي للبشرية في صورته الأخيرة. سبقته صور وتجارب في حياة الرسل كانت كلها تمهيدا لرسالة الخاتمة. ولهذا تستوقفنا الآيات عند رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام في موقف متخاصم مع بني إسرائيل، إذ لم يعودوا أمناء على دين الله في الأرض، وكان مقررا في علم الله وتقديره أن يستقر دين الله في الأرض على يدي رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم ولو كره المشركون. ولم يكن موقف بني إسرائيل في وجه الدين الجديد أقل عداوة من مواقفهم المعروفة من أنبيائهم، فقد حاولوا كثيرا

0: طيب النفس والمال، وعندئذ يقل حماسها ويهبط اندفاعها فتؤثر السلامة. ولهذا تتوجه الآيات بنداء جديد إلى المؤمنين، يحمل طابعا جديدا وإغراء جديدا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فأي مكانة أعظم وأرفع من موقف يكون العبد فيه نصيرا للرب؟ إنه استنهاض همة المؤمنين لحمل أمانة الدين الخاتم والأمر الدائم، كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت والنصر في كل الأحوال لأنصار الله المؤمنين. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذا وبالله التوفيق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، تلا من الآية 7 من سورة الممتحنة حتى الآية 14 من سورة الصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار.

0: والفلك يا رب الورى والمال.
1: كنا مع المبتهل الشيخ محمد عمران مقدما لهذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عقب أذان المغرب مباشرة ينتقل الميكروفون إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف، حيث ينقل لحضرتكم احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف. يتضمن الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ قطب الطويل وكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي الأستاذ بجامعة الأزهر تحت عنوان الأمانة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نستمع إلى ابتهال من المبتهل الشيخ محمد السوهاجي. ينقل لنا احتفال اليوم الزميل الدكتور وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 4:34 موعد صلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان أذن الشيخ محمود خليل الحصري بصلاة العصر حسب توقيت القاهرة. صلاة المغرب يؤذن بها في 7:31 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة الظهيرة سعيد بصحبة حضراتكم زميلي الدكتور أحمد القاضي. هذه فترة المساء من يوم الخميس 7 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. فترة المساء من 5 حتى 8. معنا خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. هذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو ما يتيسر من سورة محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: كنا في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة محمد، تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم من مات وعليه دين؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: أولا، على كل من استدان أو أخذ قرضا لا بد أن ينوي نية صحيحة ويعقد العزم على أنه يريد أن يسد هذا الدين ما دام يستطيع. ثانيا، من مات وعليه دين من ناحية الفقه، فهنا على ورثته أن يقضوا هذا الدين عنه، لأن هذا الدين هو في رقبة هذا المدين الذي مات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الميت مرهون بدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل عندما سأل عليه دين قالوا ديناران، فقال صلوا أنتم عليه. فلما قال أبو قتادة وفي رواية سيدنا علي بن أبي طالب علي الديناران يا رسول الله، قال إذن أصلي عليه، لا يستحق الشفاعة العظيمة مثل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من مات وعليه دين ولم يستطع أن يقضيه ولم يكن له أحد يقضي هذا الدين، وكان ينوي في حال حياته أنه سيقضي هذا الدين، فإن الله عز وجل بفضله يتحمل عنه هذا الدين.
1: والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 96 و97 من سورة آل عمران، وهاتان الآيتان توضحان لنا أفضلية بيت الله الحرام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين الكريمتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، في هاتين الآيتين مدح عظيم لبيت الله الحرام. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا.
1: المراد بالأولية هنا كما جاء في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا.
2: والمراد بالأولية أنه أول بيت وضعه الله عز وجل لعبادته في الأرض. والمعنى: إن أول بيت وضعه الله تعالى للناس في الأرض ليكون متعبدا لهم هو البيت الحرام الذي بمكة، حيث يزدحم الناس أثناء طوافهم من حوله، وقد أتوا إليه رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما يا رسول الله؟ قال: 40 سنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حيثما أدركتك الصلاة فصلي، والأرض لك مسجد. ثم مدح الله تعالى بيته بكونه مباركا، أي كثير الخير من البركة، وهي النماء والزيادة والدوام، أي أن هذا البيت كثير الخير والنفع لمن حجه أو اعتمره أو اعتكف فيه أو طاف من حوله، بسبب مضاعفة الأجر وإجابة الدعاء وتكفير الخطايا لمن قصده بإيمان وإخلاص وبطاعة لله رب العالمين. وإن هذا البيت في الوقت ذاته وفير البركات المادية والمعنوية، فمن بركاته المادية قدوم الناس إليه من مشارق الأرض ومن مغاربها، ومعهم خيرات الأرض يقدمونها على سبيل تبادل المنفعة تارة، وعلى سبيل الصدقة تارة أخرى لمن يسكنون حول هذا البيت الحرام، إجابة لدعوة سيدنا إبراهيم حيث قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن بركاته المعنوية أنه مكان لأكبر عبادة جامعة للمسلمين، وهي فريضة الحج، وإليه يتجه المسلمون في صلاتهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأماكنهم. ثم مدحه بأنه هدى للعالمين، أي هو بذاته مصدر هداية للعالمين، لأنه قبلتهم، وفي استقباله توجيه للقلوب والعقول إلى الخير وإلى ما يوصلهم إلى رضا الله عز وجل. ثم مدحه ثالثا بقوله: فيه آيات بينات، أي فيه علامات ظاهرات، وفيه دلائل واضحات تدل على شرف منزلته وعلى علو مكانته. ثم بين سبحانه بعض هذه الآيات البينات الدالة على شرفه فقال: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فالآية الأولى الدالة على شرف البيت الحرام مقام إبراهيم، أي المقام المعروف بهذا الاسم، وهو الموضع الذي كان يقوم فيه إبراهيم تجاه الكعبة لعبادة الله تعالى ولإتمام بناء الكعبة. ومعنى أن في البيت مقام إبراهيم أي أنه في فنائه ومتصل به. وأما الآية الثانية التي تدل على فضل هذا البيت وعلى شرفه فقد بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، أي أن من التجأ إليه أمن من التعرض له بالأذى أو القتل، كما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وفي ذلك إجابة لسيدنا إبراهيم حيث قال كما حكى القرآن عنه: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولا شك أن في أمن من دخل هذا البيت أكبر الأدلة على تعظيمه وعلى علو مكانته عند الله، لأنه موضع أمان الناس في بيئة تغري بالاعتداء لخلوها من الزرع والنبات. ولقد كان أهل الجاهلية يعظمون المسجد الحرام وخصوصا أهل مكة، فلما جاء الإسلام أقر له هذه الميزة وزكاها ووضع لها الضوابط والأحكام التي تضمن استعمالها في الوجوه التي شرعها الله عز وجل. ثم أخبر سبحانه عن وجوب الحج على كل قادر عليه فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي أن الله تعالى فرض على الناس أن يحجوا بيته في أوقات معينة وبكيفية مخصوصة متى كان في استطاعتهم أن يؤدوا هذه الفريضة. ومن كفر أي ومن جحد فرضية الحج وأنكرها ولم يؤدها مع استطاعته وقدرته على أدائها فإن الله عز وجل غني عنه وعن حجته وعن الناس أجمعين. وبذلك تكون هاتان الآيتان قد مدحتا المسجد الحرام مدحا عظيما، وحضت كل مستطيع على أداء فريضة الحج لأنه ركن من أركان الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 5:01. إخوة الإيمان، هيا بنا نعود الاستماع إلى القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يرتل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. الترتيل يبدأ من الآية 84 من سورة القصص.

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم

ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.

شيء، إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم،

وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً

لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

0: عظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، الذي رتل من الآية 84 من سورة القصص حتى الآية 10 من سورة الروم. الفقرة التالية في الواحدة من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث يدل على أنه على الإنسان أن يشتغل بما فيه صلاحه معاشا ومعادا، وألا يتطفل بشؤون غيره، فإن ذلك من كمال الاستقامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورتي نوح والجن يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، وقد تلا علينا ما تيسر من سورتي نوح والجن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، الجذع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق؟ صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت بها أوراق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أبناؤنا أن بر الوالدين هو الطريق إلى الجنة، طريق مختصر إلى رضا الله، طريق إلى الجنة. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. رحمة، رقة وتلطف. قال رجل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، أي أنه يحمل أمه على ظهره إلى مكان قضاء حاجتها، فهل أديت حقها؟ قال سيدنا عمر: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تفعل ذلك وتتمنى فراقها. يا ولدي يا ولدي، يا من تعق والديك، اتق الله واعلم أن البر قلب ينخفض تواضعا، ولسان يلين أدبا، ويد تمتد خدمة وحنانا، ودعاء لا ينقطع أبدا. إن أما يا ولدي سهرت لياليها في خدمتك، وإن أبا أفنى شبابه من أجل إسعادك، لا يكافئهما إلا ولد صالح يدعو لهما، يعرف أن الجنة لا تطلب بالأماني بل تطلب من باب الوالدين. وقال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بكاء الوالدين من العقوق. وقال سيدنا العلامة الإمام الحسن البصري: من بر والديه فقد فتح الله له بابين من الجنة. كن بارا بوالديك، وإياك وأف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما دعوت أبي إلا استغفرت له. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: دعوة الوالدين سريعة الإجابة، ورضاهما مفتاح كل خير. يا ولدي، كم مرة رفعت صوتك على أمك؟ اتق الله يا ولدي. كم مرة تأففت من طلب لأبيك؟ كم مرة أشغلك هاتفك عن جلوسك معهما؟ إن كلمة أف التي نهى الله عنها ليست حرفين فقط، بل هي ميزان يقيس رقة قلبك مع الله، وحياء روحك مع رسول الله، وصدق إيمانك. قال سيد ابن عطاء الله السكندري: ما نفع القلب شيء مثل خضوعه بالذل لله، ومن ذله لله تواضعه لمن أمر الله ببرهم. يا ولدي، قبل رأس أمك قبل أن تقبل التراب الذي يواريها، وأمسك بيد أبيك قبل أن تبحث عن يده في الذكريات. يا ولدي، فرصتك سانحة، قبل يد أمك قبل يد أبيك. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الهندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 9:09. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة مدتها 5 دقائق لما يتيسر من سورة فاطر، يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة فاطر تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ينفذها هندسيا تامر الجيوشي، ويقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، من جريدة اللواء الإسلامي نطالع مقالا تحت عنوان حسن استثمار الوقت في زمن التكنولوجيا الرقمية للدكتور حمدي عامر، جاء فيه: لقد أنعم علينا رب العالمين بالوقت، ذلك الوعاء الذي نستثمر فيه سائر النعم، والميدان الذي تبنى فيه الأعمال، ورأس المال الحقيقي الذي يملكه كل إنسان، فلا غني يملك منه أكثر من فقير، ولا قوي يزيد فيه على ضعيف، فالناس جميعا يشتركون في 24 ساعة كل يوم، وإنما يكون التفاضل بينهم في كيفية استثمارها. ولقد أقسم الله تعالى بالزمن في مواضع متعددة من القرآن الكريم، فقال سبحانه في مطلع سورة كريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. وقال عز وجل في موضع سورة أخرى: والليل إذا يغشى. وفي ذلك تنبيه إلى عظيم شأن هذه الأوقات، وإلى ضرورة التفكر في قيمة الوقت نفسه وحسن الانتفاع به. واليوم أصبح الوقت أكثر عرضة للاستنزاف مع دخول التكنولوجيا الرقمية كل بيت، فالهواتف الذكية ترافق الإنسان في يقظته ونومه، وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى منافس قوي لكل ما هو نافع، حتى صار كثير من الناس يقضون ساعات طويلة في تصفح المقاطع القصيرة أو متابعة أخبار لا تعود عليهم بعلم ولا بعمل، ثم يشكون ضيق الوقت وقلة الإنجاز. وأحسن استثمار للوقت في العصر الرقمي أن يجعل الإنسان للتكنولوجيا هدفا محددا، لا أن تتحول هي إلى غاية تستحوذ على يومه، فلنستخدم التكنولوجيا في طلب العلم وتطوير المهارات وإنجاز الأعمال وصلة الرحم والدعوة إلى الخير. والصور كثيرة، وكل إنسان أدرى بما ينفعه. عند ذلك تتحول التقنية إلى وسيلة نافعة، فلا تستهلكنا ولا تضيع أوقاتنا ولا تجعلنا في انشغال مستمر معظمه بلا فائدة ولا حسنات توضع في موازيننا يوم القيامة. والمطلوب ألا يهجر الإنسان التكنولوجيا، وإنما يحدد لها وقتا معلوما، وأن يميز بين الاستخدام الواعي والاستهلاك العشوائي. ومن الحكمة أن يقسم الإنسان يومه بين الأولويات، فيؤدي عباداته في أوقاتها، ويخطط لأعماله، ويخصص وقتا لنفسه ولأسرته، ووقتا للراحة، حتى يكون يومه متوازنا بعيدا عن الفوضى التي تصنعها الشاشات. ومن الوسائل العملية للاستفادة من الوقت إغلاق الإشعارات غير الضرورية في الهواتف، وتقليل ساعات استخدام التطبيقات الترفيهية، وتخصيص أوقات محددة لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم السماح لها بأن تقاطع الأعمال المهمة أو العلاقات الأسرية أو لحظات العبادة والخلوة مع الله تعالى. وينبغي ألا نغفل عن أن استثمار الوقت عبادة إذا صلحت النية، فالموظف الذي يتقن عمله والطالب الذي يجتهد في دراسته، والباحث الذي يطور علمه، والطبيب الذي يخفف آلام الناس، وصانع المحتوى الذي ينشر الخير والقيم. كل أولئك يؤجرون على إحسانهم وإتقانهم إذا ابتغوا بذلك وجه الله وخدمة عباده. ومن أعظم صور استثمار الوقت في هذا العصر استثماره في التعلم المستمر، فالمعارف تتجدد بسرعة، والتكنولوجيا تتطور يوما بعد يوم، ومن يتوقف عن التعليم يتأخر عن ركب المعرفة. وقد هيأت التقنية نفسها آلاف الدورات العلمية والمكتبات الرقمية والمحاضرات النافعة، فأصبح الوصول إلى العلم أيسر من ذي قبل بشرط حسن الاختيار والاستفادة. إخوة الإيمان، ويبقى السؤال: هل نحسن استثمار هذه الفرصة؟ إن المسلم الواعي لا يقيس يومه بعدد الساعات التي قضاها أمام الشاشة، وإنما بما أنجزه من خير، وما تعلمه من علم، وما أدخله من سرور على غيره، وما تقرب به إلى الله تعالى. فالنجاح الحقيقي ليس في كثرة الانشغال، وإنما في حسن إدارة العمر فيما ينفع. وفي الختام، فإن نعمة الوقت من أجل نعم الله تعالى، والإنسان مسؤول عن عمره فيما أفناه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن عمره فيما أفناه. فلنجعل من التكنولوجيا

0: الأمر يا من له الأمر والتدبير سبحانك إني لأرجو مع الرجين إحسانا.
1: إخوة الإيمان، مع الشيخ سيد النقشبندي الذي قدم هذا الفاصل من الابتهالات، نصل وحضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا تامر الجيوشي، وقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة مع التجويد العلمي بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إخوتنا إخوة الإيمان، وصلنا في شرح متن الجزرية إلى البيت 34 الذي يقول فيه الإمام ابن الجزري: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى هذا البيت وإلى شرحه من الإمام زكريا الأنصاري، ثم توضيح هذا الشرح من فضيلتكم.
4: نعم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أولا هو باب التنبيهات أو الترقيقات أو أسماء أخرى، لكن نسمع البيت أولا. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف. هذا الباب هو باب الترقيقات، ولنعلم أن العناوين اجتهاد من الشراح جزاهم الله خيرا. فإن رأيت مثلا كلمة الترقيقات هذا العنوان مثلا للبيت الأول كما فعل بعض الأفاضل، أو جعل البعض الآخر أن العنوان لهذا الباب هو التنبيهات للبيت القادم بعده، أو ترى مثلا في بعض الكتب يعنونون فصل في كيفية استعمال الحروف والتحذير مما يخالف ذلك، وهذا لأن الناظم نبه على حروف بعينها كما سنرى في الباب بإذن الله تعالى. واستخدام الناظم كلمة حاذر، ونظرا لأن الناظم ذكر بعض الصفات عنون البعض بقولهم فصل في الصفات العارضة، نظرا لأن الصفات تنقسم إلى قسمين: لازمة أي ملازمة للحرف في كل أحواله، إلا أنها قد تكون غير ظاهرة تماما في الحرف أحيانا.
3: مثل ماذا فضيلة الشيخ؟
4: القلقلة مثلا.
3: نعم،
4: تجدها واضحة في آخر الكلمة في وسطها، أما إذا جاءت في أثناء الكلام وفي جملة كما سنرى في الباب لا تكون بمثل وضوحها في آخر الكلمة عند الوقف.
3: وكذلك ينبغي أن يكون الحرف ساكنا.
4: نعم، أو مشددا.
3: أو مشددا.
4: وكذا الهمس مثلا، لأنهما لا يظهران في الحرف إلا إذا كان ساكنا، تلك هي الصفات اللازمة. أما العارضة هي الصفات التي تعرض للحرف في أحوال معينة وتزول إذا زال السبب. والصفات العارضة بالمناسبة 11 صفة، هي الإدغام والإظهار والقلب والإخفاء والمد والقصر والتحريك والسكون والسكت، وهذا الباب وهو التفخيم والترقيق. كما ستجد من العناوين أيضا باب استعمال الحروف، كل هذه العناوين أيها المستمع الكريم

0: من الرحمة بطالب العلم لبيان ما في الباب إجمالا، ولا يخفى هنا كثرة العناوين للباب ليستدل بها على ما في الباب إجمالا.
1: فضيلة الشيخ، يقول بعض المستمعين: كيف يكون التفخيم والترقيق من الصفات العارضة؟
0: الجواب المختصر: ما دام شيء نشأ عن شيء فهو عارض، هذا أولا. ثانيا الجواب المفصل: افتتح الشيخ زكريا كلامه في الباب بهذه الجملة، ثم شرع، والكلام للشيخ زكريا، ثم شرع في ذكر أحكام وقواعد متعلقة بالتجويد ناشئة. ومعنى ناشئة في كلام الشيخ زكريا يعني حدثت وتجددت.
1: نعم،
0: نكمل مع الشيخ زكريا بقية الجملة: ناشئة من الصفات السابقة. إذن صدر الشيخ زكريا شرحه بأن الكلام متعلق بما حدث وتجدد من صفات سابقة، فسواء كان هذا الأمر الذي حدث عن صفة لازمة أو كان تنبيها من الناظم كما سنرى في الباب عمليا، فكلاهما بسبب. لذا إذا وجد السبب تحقق، وإذا زال السبب انتفى. وهذا من حيث العموم في كلام الشيخ زكريا والباب. وعلى وجه الخصوص السبب هو أربعة أحرف، تارة يطرأ عليها التفخيم بسبب، فإذا زال السبب رقق، وهم اللام والراء والألف المدية والواو المدية. وشأن العلماء في تدوين التعريفات ووضع الحدود لكل مسألة أن ينبهوا إلى المستثنى من كل باب أو مسألة. بالمثال في هذه الجملة يتضح المقال. مثلا أخذنا الإدغام، فمن شرط الإدغام أن يكون من كلمتين. لماذا؟
1: لإخراج دنيا وصنوان وقنوان وأخواتها.
0: بالضبط، فإخراج دنيا وأخواتها.
1: نعم،
0: في آل التعريفية بالزائدة ليخرجوا اللازمة، مثل كلمة اليسع والذي. وإذا عرفوا التنوين قالوا نون ساكنة زائدة لغير توكيد، فجملة لغير توكيد لإخراج قول الحق تبارك وتعالى ولا يكون من الصاغرين، وقوله لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، إذ أبدلت نون التوكيد الخفيفة ألفا عند الوقف وليس لهما نظير في القرآن. وقالوا في التفخيم والترقيق عارض، لأنه يعرض للام اسم الجلالة ويعرض للراء والواو المدية والألف المدية بسبب. إذا تغير تغير الحكم، والله أعلم.
1: نعم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا.
0: قول الناظم رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، هذا نظم ابن الجزري. قال الشيخ زكريا رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ثم شرع في ذكر أحكام وقواعد متعلقة بالتجويد ناشئة من الصفات السابقة، فقال: فرققا مستفلا من أحرفي، أي مستفلة، وحاذرا أي واحذر تفخيم لفظ الألف إذا وقعت بعد حرف مستفل، فإن وقعت بعد مستعل تبعته في التفخيم، وذلك لأنها لازمة لفتحة الحرف الذي قبلها بدليل وجودها بوجودها وعدمها بعدمها، فرققت بعد المستفل وفخمت بعد المستعلي وشبهه، والمراد بشبهه الراء لأنها تخرج من طرف اللسان وما يليه من الحنك الأعلى الذي هو محل حروف الاستعلاء، هنا آخر البيت 34 من شرح نظم ابن الجزري والشارح الشيخ زكريا. ونبدأ مع كلام الشيخ جملة جملة لنوضح ما فيها من كلام. أول كلام الشيخ: ثم شرع. كلمة شرع هنا أخي الكريم في الكلام بمعنى بدأ، لأن كلمة شرع لها معان أخر كثيرة. من أبرز هذه المعاني شرع المنزل أقامه، وشرع المشرع الأمر جعله مباحا، وشرع الشيء أعلاه وأظهره، وشرع الله الدين سنه وبينه وأوضحه وأظهره، وشرع في الماء دخل فيه أو شرب، وشرع الطريق مده ومهده. لكن شرع هنا في كلام الشيخ زكريا
1: بمعنى
0: بدأ، يعني بدأ الشيخ وبدأ الناظم في ذكر الأحكام والقواعد المتعلقة بالتجويد. من حيث ماذا؟ قال الشيخ زكريا في الجملة التي ذكرتها: في ذكر أحكام وقواعد متعلقة بالتجويد، من حيث إخراج كل حرف من مخرجه، وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات اللازمة التي لا تنفك عنه بحال ومنها الاستفال، ومستحقه أي من الصفات العارضة التي تعرض له أحيانا وتنفك عنه في البعض الآخر لسبب من الأسباب كالترقيق والتفخيم. قول الشيخ زكريا ناشئة في الجملة، ناشئة يعني حدثت وتجددت، فإن الترقيق ناشئ عن صفة الاستفال، والتفخيم ناشئ عن صفة الاستعلاء. قال الشيخ زكريا: من الصفات السابقة، يعني باب صفات الحروف التي ذكرت آنفا وقد سبق ومرت في قوله صفاتها جهر ورخو مستفي الآخرة.
1: فضيلة الشيخ، ممكن أن تذكرنا مع الإخوة المستمعين بمعنى الاستفال ومعنى الاستعلاء؟
0: حروف الاستفال 22 حرفا مجموعة في هذه الجملة: انشر حديث علمك سوف تجهز بذا. مرة ثانية وانتبه لها: انشر حديث علمك سوف تجهز بذا.
1: انشر حديث علمك سوف تجهز بذا.
0: هذه هي حروف الاستفال. نلاحظ أن كلمة انشر في بدايتها همز وصل، ولكن القصد هنا الهمز قطع أو وصل. القصد قطع أو وصل. معنى هذه الجملة: شارك ما تعلمت من علم مع الآخرين، واجعل منه نورا يهتدى به. هذه الحروف هي الباقية بعد حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء وسبع علو خص ضغط انقض، عدا اللام والراء في هذه الجملة في بعض أحوالهما كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. قول ابن الجزري: فرققا مستفلا من أحرف، يعني إذا عرفت أن التجويد ما ذكر من مخارج وصفات فرققا أنت أي القارئ أو المتعلم. والترقيق كما في سؤالك الذي سألت في اللغة هو التنحيف، وفي الاصطلاح هو عبارة عن تنحيف الحرف بجعله في المخرج نحيفا وفي الصفة ضعيفا، فيرق الصوت أي صوته حينما يسمع، ولا يمتلئ الفم بصداه فيسمع مرققا. اسمع معي عمليا، حينما نقول مثلا با تا ثا، فبا الصوت ضعيف نحيف، تا ولا يمتلئ الفم بالصوت كما تقول ضاد طا. لاحظ الفرق.
1: نعم.
0: با تا طا، الفرق بين التا طا. وجرب معي ستجد أن هذا سيكون نحيفا أي ضعيفا، والصوت فيه لا يمتلئ الفم بصداه فيسمع مرققا مستفلا. معناه في اللغة الانخفاض، وفي الاصطلاح انخفاض أقصى اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. قال الشيخ زكريا: من أحرف أي مستفلة.
1: إذن فضيلة الشيخ، نفهم هنا أن الاستفال يصف الصوت، كيف يكون مكان اللسان والحنك الأعلى؟ أحيانا فضيلة الشيخ أرى بعض الإخوة الذين يقرؤون القرآن صفة القراءة عندهم قوية في كل الحروف، وعكس ذلك أيضا أرى بعض الإخوة الصوت عندهم في التلاوة ضعيف. ماذا نقول عن أهمية هذا الباب لقراءة القرآن كما أنزل؟
0: هذا الباب يقول لهم عمليا: انتبهوا لما سينبه به الناظم من حروف معينة قد يسبق اللسان إلى تفخيمها.
1: نعم، وهذا يحتاج إلى تدريب دائم.
0: نعم،
1: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل شرح هذا الباب في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر لضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات البرنامج، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وسرنا على هديه وسنته، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذناه أسوة. وفي كل لقاء من حلقات هذا البرنامج نقف مع خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنهتدي ونقتدي. إخوة الإيمان، ضيفنا الكريم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحول الخصم إلى محب، فكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه أن يفتح القلوب وأن يحول الخصم أو العدو إلى محب؟ هذا ما سيوضحه لنا ضيفنا الكريم.
1: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد. فقد يقف أمامك إنسان يحمل لك في قلبه عداوة، وفي لسانه قسوة، وفي موقفه عنادا، فتظن أن هذا القلب قد أغلق إلى الأبد، وأن هذا الإنسان لا يرجى منه خير، ولا ينتظر منه تغير، ولكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. ورب قلب أغلقته الخصومة ففتحه الإحسان، ورب إنسان لم تغيره الحجج فغيرته الأخلاق، ورب عدو لم يهزمه السجال ولكن هزمه العفو والجمال. وهذه ليست كلمات تقال، بل قصة رجل دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلبه بغض، ثم خرج منه وفي قلبه حب، ودخل أسيرا ثم عاد مختارا، ووقف أول الأمر رافضا ثم وقف بعد ذلك شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنها قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه. كان ثمامة بن أثال رضي الله عنه سيدا من سادات بني حنيفة، وكان يحمل عداوة شديدة للإسلام ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي يوم من الأيام أسرته خيل للمسلمين، فجاءوا به إلى المدينة وربطوه في سارية من سوار المسجد، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبدأه بالتعنيف، ولم يستقبله بالتشفي، ولم يجعل من أسره فرصة لإذلاله، بل قال له في هدوء: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إليه في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث يسأله السؤال نفسه ويسمع منه الجواب نفسه. وفي تلك الأيام كان ثمامة يرى الإسلام حيا أمامه، يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ويسمع القرآن وهو يتلى، ويرى الصحابة حول نبيهم حبا لا خوفا، ويرى رحمة لا تتشفى، وحلما لا يتعجل، وكرما لا يذل. ثم جاء القرار الذي كان ينتظره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، لا شرط ولا فدية ولا مساومة. خرج ثمامة من المسجد، ولكن ما رآه في المسجد بقي في قلبه، فذهب فاغتسل ثم عاد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. يا لها من لحظة! رجل دخل المسجد وفي قلبه عداوة، ثم خرج منه وفي قلبه محبة. فمن الذي صنع هذا التحول؟ لم تصنعه الإهانة، ولم تصنعه القسوة، ولم يصنعه الإجبار، إنما صنعه خلق النبوة. فلأنك رسول الله لم تكسر ثمامة حتى يسلم، بل أكرمته حتى أبصر الإسلام. لأنك رسول الله أعدت إليه حريته، فعاد إليك بقلبه واختياره.
0: فضيلة الدكتور، كيف نحول هذه القصة، أعني قصة ثمالة بن أثال، إلى سلوك في واقعنا المعاصر؟
1: نعم، قصة ثمامة ليست حكاية نرويها لنتعجب ثم نعود إلى بيوتنا كما كنا. إنها منهج في فهم الناس وفي إصلاح العلاقات وفي دعوة القلوب إلى الخير. في بيوتنا قد يكون هناك ابن عنيد فنظن أن الصوت العالي سيصلحه، وقد تكون هناك زوجة متألمة فنكثر من اللوم بدل أن نسألها عن جرحها، وقد يكون هناك زوج أخطأ فتتحول النصيحة إلى إهانة فيغلق قلبه ولا يتغير. وفي العمل قد يكون بينك وبين زميل خلاف فتظن أن هدفك أن تثبت للجميع أنه مخطئ وأنك مصيب. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا: لا تنظر إلى كلمات الناس فقط، بل ابحث عما وراءها. فرب غاضب يحتاج إلى من يفهم ألمه، ورب عنيد يحتاج إلى من يحفظ كرامته، ورب بعيد عن الله لا ينقصه الدليل، بل ينقصه إنسان يريه رحمة الدين. لا تقل هذا إنسان لا خير فيه، فثمامة الذي قال يوما: ما على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، هو نفسه الذي قال بعد ذلك: أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. ولا تقل لن يتغير، فالقلوب لا تملكها أنت ولا يملكها صاحبها، وإنما يملكها رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن عليك أن تكون سببا في الهداية لا سببا في النفور. فابدأ من قطعك بالسلام، وأكرم من أساء الظن بك، واحفظ كرامة من تريد نصحه، ولا تذكر الناس كل يوم بأخطائهم، وافتح لهم بابا جديدا كما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمامة بابا جديدا. فرب كلمة طيبة تعيد ابنا إلى أبيه، ورب اعتذار صادق يعيد زوجين بعد جفاء، ورب معاملة كريمة تصنع للإسلام محبا بعد أن كان خصما. إذن لا تجعل غايتك أن تنتصر في كل نقاش، فقد تربح الكلمة وتخسر القلب. ولا تجعل شدتك علامة على قوتك، فرب رفق يحتاج إلى قوة أكبر من الغضب. ولا تسرع في الحكم على الناس، فإن الإنسان الذي يرفضك اليوم قد يدعو لك غدا، والذي يعاديك اليوم قد يكون أشد الناس دفاعا عنك غدا. أحسن إلى الناس ولا تشترط أن ترى النتيجة فورا، أرفق ولا تظن أن الرفق يضيع، ازرع المعروف في القلوب ودع الله تبارك وتعالى ينبته في الوقت الذي يشاء. فثمامة لم يتغير بخطبة طويلة، ولكنه تغير حين رأى الإسلام حيا في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا رسول الله، ما أعظم رفقك بالقلوب، وما أجمل صبرك على النفوس، وما أكرمك حين ملكت أمر ثمامة فلم ترد منه خضوعا، بل أردت له نجاة وهدى. فاللهم جملنا بأخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا تجعل في كلماتنا ما ينفر عن دينك، ولا في أفعالنا ما يحجب عن خلقك جمال شريعتك.
0: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، تحدثنا في حلقة اليوم عن أنه كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح القلوب وأن يحول خصومه إلى أحباء. وهكذا يكون خلق المسلم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك المبارك وفي كل حين. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لأنك رسول الله، إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: صلى عليك الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 6:30. إخوة الإيمان، في الإجابة على سؤال أمس من مسابقة السراج المنير، فازت المستمعة ميرنا صلاح حسن من محافظة الإسكندرية بجائزة قدرها 2500 جنيه. اسم الفائزة مرة أخرى: ميرنا صلاح حسن من محافظة الإسكندرية. أما الآن فنستمع لإعادة سؤال الصباح من هذه المسابقة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عمرت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالكفاح والعمل الدؤوب الذي لا يخالطه كسل ولا له، ففي شبابه صلى الله عليه وسلم رعى الأغنام لأناس من أهل مكة على مال يسير يتحصله، وكان الدافع الأول لعمله صلى الله عليه وسلم أنه أشفق على حال عمه أبي طالب عندما رأى كثرة أولاده وقلة ماله، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى رعي الأغنام رغبة في مساعدة عمه حين رأى في نفسه القدرة على العمل والكسب. وعمل نبينا صلى الله عليه وسلم برعي الغنم ليس أمرا خاصا به دون الأنبياء، بل كان ذلك له ولإخوانه من الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يقول العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المراعي ألفوا من ذلك الصبر على الأمة والصبر على الدعوة وإيصالها للناس جميعا. كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة مع عمه أبي طالب، فعندما عزم أبو طالب على الرحيل إلى الشام لغرض التجارة تعلق به النبي صلى الله عليه وسلم راغبا في صحبته ليتعلم بعض طرق التجارة وأسرارها. وبعد أن عرف عنه صلى الله عليه وسلم صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، عرضت عليه السيدة خديجة رضي الله عنها أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا، فقبل صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا من خلال سيرته وأحاديثه الشريفة إلى أهمية عمل المسلم وسعيه على رزقه. وهذه دعوة صريحة للشباب لأن يسعوا إلى العمل وكسب الرزق وإعالة أنفسهم وأسرهم، حتى لا يكون الواحد منهم عالة على غيره. فما أسوأ أن يصبح الشاب عبئا على غيره، يأخذ ولا يعطي وينتظر العون ولا يقدمه. صلوات ربي وسلامه على معلم الناس الخير. والسؤال السابع: اذكر حديثا شريفا في بيان فضل العمل.
1: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، في الثامنة إلى الثلث من صباح الغد بمشيئة الله تعالى نقدم لحضراتكم سؤالا جديدا من هذه المسابقة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
4: الصلاة والسلام عليك يا سيدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من بستان السنة النبوية يقدم الدكتور حسن مدني هذه الباقة الكريمة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال: يقول الله عز وجل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وعن يحيى بن طلحة عن أمه سعدة المرية رضي الله عنهما قالت: مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك كئيبا؟ أساءتك امرأة ابن عمك؟ قال: لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه لا يجدان لها روحا عند الموت، فلم أسأله حتى توفي، قال: أنا أعلمها، هي التي أراد عمه عليها، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة عند موت عزيز أو رؤية مكروه، والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. وفي الحديث إشارات واضحة إلى ذم النياحة على الميت وإظهار الحزن بسلوكيات خارجة عن طبيعة الإيمان كالندب ولطم الخدود وشق الملابس وحلق المرأة رأسها عند المصيبة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. 17:10 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن المغرب، على مدى 40 دقيقة يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر ما يتيسر من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لتشقى. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العليا.

الرحمن على العرش استوى.

تختصر.

فاستمع لما يوحى.

أخذتك. فاستمع لما يوحى، فاستمع.

No.

0: Tu.
1: فاستمع لما يوحى فاستمع

Lan!

إن الساعة آتية أكاد أخفيها.

القرآن. لنريك من آياتنا.

قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي

لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح

قال رب اشرح لي صدري.

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي

معظم

السقف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها

أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي

قال رب اشرح لي صدري.

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي

نفسي. قال قد أوتيت سؤالك.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر ما تيسر له من سورة طه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 8 إلى 1/3 ينتقل الميكروفون إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول لعام 1448 من الهجرة والمولد النبوي الشريف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 7:30 دقيقة. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:07 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن هؤلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها أندى من الديم، يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
0: سيدي يا رسول الله لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.

0: ولولا الحب لم أتكلم.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ينتقل الميكروفون إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالمولد النبوي الشريف. الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور وسام البحيري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الوجود بأنوار النبوة والرسالة، وأعلى منار الحق بالفضيلة والعدالة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعث تماماً لمكارم الأخلاق وسيداً لأهل الأرض والآفاق، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الأكرمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نمضي في شهر ربيع الأول، ربيع الأنوار، نعيش اليوم السابع من ذلك الشهر المبارك، ونعيش الليلة الثامنة في أجواء هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتنسم جوانب من خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك حينما جاءت إذاعة القرآن الكريم لتحيي ذلك الأمر من خلال تلك الليالي المباركة هنا في رحاب الأزهر الشريف العامر بالعلم والعلماء، منذ ما يقرب من 1100 عام، فقد جئنا لنحتفي ونقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحوج الأمة الإسلامية في وقتنا المعاصر إلى الاقتفاء والاهتداء بهدي خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعلنا عنوان هذا الاحتفاء الأمين والأمانة. فالأمين صلى الله عليه وسلم منذ مولده ضرب لنا أروع الأمثلة في الأمانة. في طفولته وفي صباه وفي شبابه وفي حياته وحتى عندما رحل أوصانا بخير أمانة، أوصانا بالصلاة، وأوصانا بالمرأة، وأوصانا بإقامة الدين على منهج صراط الله المستقيم. وصية لا بد أن تحفر في قلوب كل مسلم، يتجدد الذكر بها كلما طفنا من موسم لموسم في ذكرى رسول الله، في هجرته وفي حجه وفي بعثته وفي مولد رسول الله. لذلك جاءت إذاعة القرآن الكريم ومعها كوكبة من السادة العلماء الأجلاء. معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي، ويمضي بنا إلى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية. ليلة خاصة حول أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأها بقرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأها بالصلاة. الآن يقيم لهذه الصلاة فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي ويؤمنا في صلاة المغرب فضيلة الشيخ مصطفى الزين، ونسأل المولى سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول في العمل، اللهم آمين.

0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقنا الحق تبارك وتعالى في أداء صلاة المغرب من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بربيع الأنوار وبمولد الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحتفال اليوم يحضره الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر الشريف، ومعه كوكبة من السادة العلماء. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا نبحث في عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جانب خاص منه، ألا وهو الأمانة، فقد تجلت عظمة الأمانة النبوية في أبهى صورها الإعجازية يوم الهجرة المباركة، حيث رسم المصطفى صلى الله عليه وسلم للبشرية مشهداً أخلاقياً فريداً لا مثيل له في التاريخ. ففي الليلة التي أحاط فيها المشركون بيته شاهرين سيوفهم لإراقة دمه الطاهر، كانت ودائع هؤلاء الأعداء أنفسهم كانت محفوظة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمن وأمان، إذ لم يجدوا في بطحاء مكة من يثقون بأمانته سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعهم كفرهم ولا بغيهم ولا عدوانهم من أن يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقوم بمهمة جليلة هي رد الأموال والنفائس إلى أصحابها. أتدرون من هم هؤلاء الأصحاب؟ إنهم الأعداء، أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليثبت للعالم أجمع أن المبادئ الربانية لا تتبدل بتبدل المواقف، وأن الأمانة حق مقدس لا يسقط بالعداوة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كتاب الله عز وجل، تلك الأمانة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمانة عظمى تنقلت بين أعظم خلق الله، فقد نزل به ملك أمين هو جبريل عليه السلام ليضعه في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تكن الأمانة أموالا ولا ودائع، بل كانت صيانة لكلمات الله وحملا لهذا النور ليصل إلى البشرية نقيا صافيا، لم تغيره عواصف الأيام ولا خصومات البشر. هيا بنا نعيش مع هذه الأمانة العظمى مع القرآن الكريم. القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشنا وإياكم في أجواء سورة الأحزاب، وقد تلا علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل ما تيسر له من آيات الله البينات من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف. ونتواصل مع احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأنوار، ربيع الأول، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله، إن الناظر من حولنا حينما يقلب صفحات هذه البشرية يجد أنها تعيش في محنة عظيمة، هي محنة الفقد، فقد الأمانة. ولم تعد الشعوب وحدها تفتقد إلى الأمانة، بل صارت الأسر بكل اتجاهاتها تفتقد إلى الأمانة. فمن تزوج وصارت في بيته زوجة أهملها ففقد الأمانة، ومن كانت له ذرية نسي أمانة هذه الذرية فصارت عبثا في الحياة، ومن كانت له صناعة أو كانت له تجارة أو كان له علم، كل من نسي أمانة ما يحمل صار بعد ذلك فسادا في الأرض. إذن نحن نحتاج كما قال المولى عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أن نمضي إلى رحاب السادة العلماء، ننظر في توجيهات تربوية وتوجيهات نبوية كيف كانت صورة الأمانة عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، وعلمنا الأمانة، وحذرنا من الخيانة. وعلى عتبات السادة العلماء نقف عند فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، متحدثا حول الأمانة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين وجعلنا مسلمين وهدانا إلى صراطه المستقيم، وشرع لنا من الدين ما حفظ به حقوق العلماء والأنبياء والأولياء والمرسلين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليك يا رسول الله. علمت الأمة كيف تكون الأمانة، الأمانة في البيع والشراء والأخذ والعطاء، في التصرفات البشرية والأنماط الإنسانية والحياتية. نقول وبالله التوفيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتذاكر السيرة العطرة لمولده صلى الله عليه وسلم، جسد لنا هذه الأمانة من خلال بلاغه ودعوته، من خلال حقنه للدماء حتى دماء غير المسلمين، من خلال بيعه وشرائه، من خلال تعامله، من خلال تأسيسه، من خلال تصرفاته، من خلال زواجه وتجارته ودعوته وبلاغه وأمانته. تعالوا بنا في هذه اللحظات الطيبة نعيش مع هذا الهدي النبوي الشريف. الرسول صلى الله عليه وسلم يجسد لنا الأمانة أنها لا تقتصر في كونها رد ودائع، ولكنها مفهوم شامل وعام يعم جميع الأنماط الحياتية والمعيشية في الدين والدنيا معا. الأمانة تتجسد في كونها حمل الخير إلى الغير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقن الدماء بهذه الأمانة التي أورثها الله إياه واستقاها من أنبياء الله الذين حملوا الرسالة، رسالة السماء إلى الأرض، ليسير أهل الأرض على منهج السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم في تجارته التي انتقل منها بصدقه وعدله وأمانته إلى رسالة النبوة، كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هو الصادق، وما زال هو الصادق الأمين حتى مع غير المسلمين. وقد ذكر أخي عندما قدم لهذه الندوة الطيبة المباركة أنه أخلف سيدنا علي بن أبي طالب لينام مكانه ويرد الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الأمانة التي تجسدت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وبلاغاً وعملاً وتصرفاً، يهاجر من مكة إلى المدينة ليؤسس الدولة الإسلامية في المدينة، ثم يرجع إلى مكة ليزور البيت الله الحرام الذي جعل للناس أمناً وأماناً، فإذا بقريش تعترض هذه الزيارة، تعترض هذه العمرة، تعترض هذا الطواف وهذا الحج، تعترض أي شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول بينه وبين البيت الحرام. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتمركز في موقع يسمى الحديبية، وقد جرى في ذلك صلحا ليحقن دماء المسلمين في هذه التصرفات التي انتهجها أهل قريش حتى يصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام، فإذا بهم يشترطون عليه ألا يدخل مكة هذا العام ويرجع، ويشترطون عليه من جاء من عند محمد يدخل في دين قريش لا يرده محمد، ومن جاء من عند محمد ومن جاء من عند قريش بغير إذن وليه يدخل في دين محمد رده محمد. شروط مجحفة، شروط قاسية، شروط ظالمة، ومع ذلك يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصلح وبهذه البنود حقنا لدماء المسلمين. وما كان ذلك إلا تجسيدا للأمانة التي رسخها الله عز وجل في قلب حبيبه حتى يؤدي الرسالة على وجهها المعتبر لها شرعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقن الدماء باستشعار هذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسد هذه الأمانة في إرساء قواعد القضاء ومبادئ العدالة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن يعني أقنع، أفصح، أوضح، أبين. إنكم تختصمون إلي، أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ما أعلم وما ينطق عن الهوى، ولكنه يريد أن يرسخ قواعد للعدل والعدالة في دنيا الناس، فيسير المجتمع عليها، المجتمع الإنساني عليها، فتستقيم له الأمور. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيء، يعني خلاف الحقيقة باعتبار الظاهر، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذ، إنما أقطع له قطعة من النار. ناتج هذا الحديث والنواتج التعليمية التي تترتب عليه أن هناك فرق بين الحق وبين العدل. فالحق حقيقة ما وقع فعلا، والعدل الظاهر الذي ثبت. ثاني، الحق حقيقة ما وقع فعلا، وهو حق يدركه الله ويعلمه الله. فإن صادف حكم العدل الحق كان العدل والحق بمعنى واحد، لفظان مترادفان. طب إحنا مأمورين في دنيا الناس نحكم بالحق ولا بالعدل؟ بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن هذا الحديث يجسد الأمانة ويوقظ هذه الأمانة في قلوب المتخاصمين. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل خصم: اسمع وعي جيدا، أنا قاضي فأقضي باعتبار ما ظهر عندي وما ثبت لدي وما امتد إليه ذراعي. لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذ، إنما أقطع له قطعة من النار. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع الأمانة من عنق القاضي وركبها في عنق المتقاضي الذي جر خصمه إلى التقاضي والدعاوى والخصومات والمشاحنات والتناكر والتجاحد. هذه الأمانة جسدها نبي من أنبياء الله، تربى على هذا التجسيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الجميع يعلم ما دار بين زليخة وكانت هي الآمرة الناهية، فإذا بها تراود سيدنا يوسف عن نفسه فيستعصم ويستمسك بالأمانة. ثم زال الملك وزال السلطان وزال الغنى والجاه حتى جلست على قارعة الطريق تسأل الناس أعطوها أو منعوها. فإذا بسيدنا يوسف يمر بموكبه فتعترضه
0: قالت أيها الأمير، ولا يعرفها، أيها الأمير، توقف، ده بعد ما راح الحال وراح الجمال وراح الجاه وراح السلطان، أيها الأمير توقف واسمع كلامي، إن الأمانة عندك، إن الأمانة أقامت المملوك سيدنا يوسف، إن الأمانة أقامت المملوك مقام الملوك، وإن الخيانة أقامت الملوك مقام المملوك. أسأل الله عز وجل في هذا اليوم الطيب المبارك أن يبارك في هذا المكان العامر، ويبارك في علماء الأزهر الشريف، وأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها وأمنها ورئيسها. وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشنا وإياكم مع هذه الكلمة الماتعة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حول الأمانة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع بزوغ هلال شهر ربيع تظهر بعض الأفكار التي تقول لك لا احتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل لك ذلك فسلهم إن رزقوا ثروة لماذا يحتفلون بها؟ فيقول لك إن رزقت المال سر احتفائي أنه يخرجني من الفقر إلى الغنى، وإن رزقت الذرية فإن ذلك يخرجني إلى العزوة إلى القوة إلى المنعة. قل لهم هكذا هو احتفالنا برسول الله، أخرجنا من الجهالة إلى العلم، ومن الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق. ألا نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن قالوا لك لا مديح في مولد رسول الله، ذكرهم بذلك الرجل الذي أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، فكتب قصيدة عصماء في حب رسول الله، مشهورة ببانت سعاد، وفيها نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. فخلع صلى الله عليه وسلم بردته الشريفة على أشد أعدائه وأهداها له. أرأيت ما فعل؟ هذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. وسل حسان بن ثابت كيف كان حالك مع رسول الله؟ قصائد تدمع لها القلوب قبل العيون. هيا بنا نعيش هذه الأجواء في حب رسول الله مع المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. بسم الله.

0: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله، في ختام نقلنا لهذا الاحتفاء بشهر ربيع الأول وبمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، نصل بكم إلى الختام. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. ولكم تحيات فريق عمل اليوم من أسرة التخطيط الديني محمد حماد عطية وسلام رشدي، ومن الإذاعة الخارجية السيد إسماعيل حسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد عادل ومحمد كمال وعاطف العدل، ومن مستر كنترول الإذاعة الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف محمود. وكان معنا حاضرا لهذا الاحتفال فضيلة الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر الشريف، ولكم تحياتي وسام البحيري. الآن ينتقل الميكروفون إلى الزميلين الدكتور خالد الشفعي من أسرة المذيعين وتامر الجيوشي من هندسة الهواء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لزميل الدكتور وسام البحيري، كان معنا في نقل احتفال اليوم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، ونستمع في احتفال الغد إن شاء الله إلى تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكلمة للأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف تحت عنوان حياة التأمل والتفكر في غار حراء. ويختتم احتفال الغد إن شاء الله بابتهالات للمبتهل الشيخ جمال السيد حسين. ينقل لنا احتفال الغد إن شاء الله من أسرة المذيعين الزميل عبد الجواد شندي. كل عام وأنتم بخير.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
5: نتابع مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 85 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعرفنا على موضع الوقف الأول منها، نأتي إلى موضع الوقف الثاني.
6: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوقف الثاني في هذه الآية على أشياءهم، من قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهذا الوقف غير مقيد في المصاحف الشريفة، وأورده الإمام الأشموني والإمام الخليجي ووسماه بالحسن، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز. لماذا؟ لأن لكل من الوقف والوصل ما يسوغه.
5: نعم، نتعرف بداية على ما يسوغ الوقف.
6: فأما ما يسوغ الوقف على قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فعلى اعتبار أن الواو في قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة، ومما يصوغ الوقف أيضا الفصل بين النهيين، بين قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم وقوله جل شأنه ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكذلك فإن الجملة الأولى خاصة بعدم إيفاء الكيد ونهي عن أن يبخس الناس أشياءهم، فالبخس والنقص في كل الأشياء، والمعنى إياكم والظلم والجور في حقوق الناس. وإن الجملة الثانية وهي قول الله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، نهي عن الإفساد بوجه عام، أي لا تفسدوا شيئا من مصالح الدين والدنيا. فقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين تحذير لهم من البطر والغرور واستعمال نعم الله تعالى في غير ما خلقت له. وإن شئت فقل ولا تعثوا يشمل إنقاص الحقوق وغيرها من أنواع الفساد الدنيوية والأخروية، ويظهر عموم الفساد من أمرين، أحدهما حرف في الدال على الظرفية والمستفاد منه تمكنهم من الفساد في الأرض، تمكن الظرف من المظروف واحتوائه عليه، والآخر التعبير بالجملة الإسمية مفسدين دون الفعلية ولا تفسدوا، لأن التعبير بها آكد، فهي تدل على الثبوت لا على مجرد وقوع الحدث في زمن، ولأن العتو هو الفساد الكبير والشديد، فإنه لا يقوم به إلا مفسد دأب على الفساد، وليس من وقع منه مرة أو مرتين ثم ولى.
5: نعم، بعد أن تعرفنا على مسوغ الوقف نأتي إلى مسوغ الوصل بين هاتين الجملتين عندما نختار الوصل.
6: وأما ما يصوغ وصل الجملتين فعلى اعتبار العطف عند من يقول به، وأيضا للجمع بين النهيين. ومن مصوغات الوصل أيضا أن الآية بكمالها في محل نصب مقول قال، في قوله تعالى قال يا قوم، أي مقول قول شعيب عليه السلام. ومعلوم أن الترقي بلاغة في الخطاب، إذ من سنن النجاح في الدعوة الترقي فيها من القليل إلى الكثير، ومن الأدنى إلى الأعلى، ومن العام إلى الأعم، وهذا ما سلكه نبي الله شعيب مع قومه. أولا نهاهم عن القبيح الذي كانوا يتعاطونه وهو نقص المكيال والميزان، فقال ولا تنقصوا المكيال والميزان. وفي التصريح بالنهي نعي على المنهي وتعيير له. وثانيا ثم ارتقى في الخطاب فأمرهم بإيفائهما مصرحا بلفظهما، وذلك ترغيبا في الإيفاء وبعثا عليه، فقال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، وجيء بالقسط ليكون الإيفاء على جهة العدل وجهة التسوية وهو الواجب. ثالثا ثم ارتقى مرة أخرى من النهي الخاص عن النقص في المكيال والميزان إلى النهي العام عن نقص الناس أشياءهم، فقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهو عام في الناس وفيما بأيديهم من الأشياء، سواء كانت مما يكال ويوزن أو غير ذلك. رابعا ثم ارتقى ثالثا من العام وهو النهي عن بخس الناس أشياءهم إلى الأعم، وهو النهي عن الفساد في الأرض، فقال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وهو أعم من أن يكون نقصا أو غيره. فبدأ أولا بالمعصية الشنيعة التي كانوا عليها بعد الأمر بعبادة الله، ثم ارتقى إلى الأعام ثم إلى الأعم منه، وذلك مبالغة في النصح لهم ولطف في استدراجهم إلى طاعة الله تعالى، كما أنه من أساليب الحكمة في تهيئة النفوس بقبول الإرشاد والكمال. وبذا فحق للقارئ أن يتدبر ذلك عن طريق الوقف والابتداء.
5: نعم، هل نقف على رأس هذه الآية ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أم نصلها بالآية التالية بعدها؟
6: إن الوقف على رأس هذه الآية مفسدين من قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين كاف. لماذا؟ لأن قوله تعالى بقية الله خير لكم جملة مستأنفة، ويرى البلاغيون أن آية بقية الله خير لكم فصلت عما قبلها على طريق الاستئناف البياني، لأنها بمثابة جواب عن سؤال، فكأنهم قالوا إنا إذا اتبعناك فيما قلت فنيت أموالنا فلا يبقى لنا شيء، فقال بقية الله خير لكم.
3: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة هي طمأنينة الروح وحرز الليل وعطاء الحنان المنان، ففي صلاة العشاء تهدأ الأصوات وتسكن الخلائق، ويقف العبد في دجى الليل ليضع أثقال يومه عن كاتفه، فلا تقر عين ولا يستريح فؤاد إلا بأن يودع روحه بين يدي مالك الملك ومدبر الأمر كله. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فأسرعوا إخوتنا إخوة الإيمان لأداء صلاة العشاء في جماعة، فقد حان وقتها الآن في القاهرة.
4: الله أكبر. الله

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. فجر غد إن شاء الله يؤذن به في 4:53 كما تشرق الشمس على مدينة القاهرة في 6:05 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي ربع ساعة إن شاء الله يقدم الزميل الدكتور وسام البحيري حلقة من برنامج قالوا عن الرسول. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمود محمد رمضان في تلاوة من سورة الزمر.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الزمر، تلاها القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: على الرغم أن تلك الفتوحات التي فتحوها في نصف قرن أو ثلثي قرن قد أدهشت عقول العقلاء والمؤرخين والمفكرين وحيرت الفاتحين الكبار وأذهلت نابليون بونابرت، وله تصريح في ذلك نقله لاكاسا الذي رافقه إلى جزيرة سانت هيلانا وغيره من المقيدين لحوادث نابليون المتتبعين لأقواله، فقد ثبت ثبوتا قطعيا من أقوال نابليون وسيرته أيام أن كان بمصر أنه كان معجبا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه وبكثير من أبطال الإسلام، وأن نفسه حدثته لما كان بمصر أن يتخذ الإسلام دينا له، كل ذلك من خلال قراءته عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمير شكيب أرسلان من كتابه لماذا تأخر المسلمون؟

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: الثورة المعرفية المهولة وما يحدثه الذكاء الاصطناعي. ضيفنا الكريم، أصبحنا نعيش هذه الأيام في عالم معرفي، فهناك ثورة معرفية مهولة وهناك ذكاء اصطناعي. نرجو أن تجلي لنا كيف يتعامل الإنسان المسلم مع هذه الثورة المعرفية ومع ذلك الذكاء الاصطناعي.
5: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بحرا وبرا، وقلب الفصول بردا وحرا، وقدر المقادير خيرا وشرا، فاختلف طعم الأيام حلوا ومرا. أحمده سبحانه حمدا كثيرا وشكرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من امتثل شرعه نهيا وأمرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، أكرم البرية قدرا وأعبد الخلق سرا وجهرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا أبد الدهر رقراقا. أما بعد، فيقف العالم اليوم مدهوشا أمام هذه الانفجارات المعرفية والتقنية العجيبة في تسارع عجيب من الاختراعات البديعة والاكتشافات الغريبة، فما كان مستحيلا في الماضي أصبح واقعا في الحاضر، وما كان حلما في القديم صار حقيقة للناظر، فيرتاب الذين في قلوبهم مرض، وأما المؤمنون فيزدادوا إيمانا بالله تعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلم. وعلم كل عاقل أن لهذا النظام الكوني الدقيق خالقا فأسلم، وصدق الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فبالعلم يعرف الله ويوحد، وبه يذكر الخالق ويتعبد، وبه يحمد الرب ويمجد. كل العجائب صنعة العاقل الذي هو صنعة الله الذي سواك، والعاقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. وإن من العجائب التي وصل إليها الذكاء البشري هو اختراعه للذكاء الاصطناعي، وهذه جملة أردتها وأذن لي بتكرارها: من العجائب التي وصل إليها الذكاء البشري هو اختراعه للذكاء الاصطناعي، وهو ما يعتبر ثورة العصر الحديث في ميادين كثيرة ونطاقات علمية وطبية واقتصادية وصناعية وغيرها من المجالات. لكن للأسف فإن هناك من يستخدم التقنية الحديثة بالفساد والباطل، ويجعلها معول هدم وليس أداة بناء وتواصل. فالمقام هنا ليس مقام ذكر للإيجابيات لأنها كثيرة لا يتسع لها الأوقات، وإنما التنبيه على بعض الأخطاء في طريقة استعمالنا لهذا الذكاء.
4: ضيفنا الكريم، وما هي هذه الأخطاء التي يقع فيها بعض مستخدمي الذكاء الاصطناعي؟
5: نعم، من الأمور الخطيرة على دين الله وعقيدة المسلم النقية الصافية عندما يسأل الذكاء الاصطناعي عن أمور الغيب الخافية. وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فما الفرق بين أن تذهب مثلا إلى كاهن أو عراف فتسأله عن الغيب، وبين أن تسأل هذه البرامج عن أمور لا يعلمها إلا عالم الغيب؟ فإن كان مجرد سؤال دون تصديق فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإن صدقه فيما قاله من علم الغيب فقد جاء في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فاحذر طرح ما يتعلق بالغيب من مسائل فما المسؤول عنها بأعلم من السائل. من الأمور المنتشرة والتي يتعجب منها الحكماء وأهل العقل الرصين هو استفتاء الذكاء الاصطناعي في مسائل الفقه وأحكام الدين، فيأتي بما خزن فيه من أقوال وأدلة من كلام الكتب المتقدمة والمتأخرة دون نظر في القرائن كحال المستفتي والمصالح والمفاسد المعتبرة. وقد أمرنا الله تعالى بسؤال أهل العلم، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن أهل العلم ينظرون في السؤال من جميع الجوانب ثم يفتون السائل بالقول الراجح المناسب. أما أن تطرح الأجوبة هكذا جزافا من غير زمام ولا خطام ثم يحتار السائل في أمر دينه هل هو حلال أم حرام، فإن هذا هو العجب. وحي الله دار الإفتاء المصرية وشكر لها تلك الفتوى التي أعلنتها صريحة عبر موقعها الرسمي على تحريم وتجريم أخذ الفتوى من برامج الذكاء الاصطناعي.
4: وماذا عن الصور الخطيرة الأخرى لاستخدامات الذكاء الاصطناعي؟
5: من الصور الحديثة أيضا، وهي في ظني وفي تصوري أنا أنها جريمة، هي استخدام الذكاء الاصطناعي في التزوير ونشر الفضيحة، خاصة في أمر الافتراء على الأبرياء بتغيير الأصوات وتركيب المقاطع القبيحة وتغيير الأشكال والصور. وربنا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو البهت الكبير، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم، وهذا ما يفعله بعض البشر عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. وقال عليه الصلاة والسلام: خمس ليس لهن كفارة، ومنها قوله: وبهت مؤمن، أي قوله عليه ما لم يفعل حتى حيره في أمره وأدهشه. فالمصيبة أن تسخر هذه التقنية النافعة في كثير من المجالات للطعن في الأبرياء والصالحين وقذف المحصنات.
4: ضيفنا الكريم، وماذا من نصائح خاصة للشباب عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟
5: هذا سؤال مهم، لكن إذن لي قبل أن أجيب عليه أن أقول أنه مما لا شك فيه أن للذكاء الاصطناعي فوائد فوق الحصر والحسابات كما قلنا في بداية اللقاء، ولا زال العلماء يتوسعون للاستفادة منه في جميع الاستخدامات. لكن لا ينبغي لمثل هذه الاختراعات النافعة للبشرية أن تكون مصادمة للإنسانية والبشرية، وذلك بأن تضرهم في أمر دينهم ودنياهم أو أن تستحوذ على وظائفهم وأعمالهم. وإني لأخشى أن يأتي اليوم الذي يقوم فيه روبوت الذكاء الاصطناعي بدور الرجل أو المرأة في الأسرة، خاصة مع حالات تفكك الحياة الاجتماعية وانتكاس الفطرة. وهكذا ينخدع الإنسان بخطوات الشيطان الرجيم، فتكون نعم الله تعالى سببا في عذابه الأليم. وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وكما تفضلت، لو أن هناك من نصيحة فإني أقول: لا زال الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تنظيم وأبحاث ودراسات، لكن مما ينبغي التنبيه عليها في آخر هذه الكلمات الحذر من تصديق ما ينشر ويذاع في وسائل التواصل حتى يتبين بيقين الصحيح منه والباطل. فمن صدق كل ما ينشر وقاله فإنه يقع في الكذب لا محالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ثم قد يتهم بريئا بالزور. وجاء في الحديث: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. وحتى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج المصحف المعلم.
3: وحلقة هذا اليوم تبدأ من الآية 52 من سورة الحج.
2: وسورة الحج من السور المدنية، آياتها 78 نزلت بعد سورة النور، وترتيبها في المصحف الشريف 22.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 55 من سورة الحج.
0: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: تمنى،
0: قرأ الآيات المنزلة عليه.
1: ألقى الشيطان في أمنيته،
0: ألقى الشيطان في قلوب أوليائه الشبه،
1: فتخبت له،
0: فتطمئن وتسكن للقرآن،
1: مرية منه،
0: شك وقلق من القرآن،
1: يوم عقيم.
0: لا يوم بعد، وهو يوم القيامة.
1: إخوة الإسلام، ونأخذ معا في هذه الحلقة حكم الإخفاء الحقيقي بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. فإذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الإخفاء 15 الآتية، وهي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزين والفاء والتاء والضاد والظاء، إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد هذه الحروف فلا بد أن يحدث الإخفاء الحقيقي. وإخوة الإسلام، الإخفاء الحقيقي يكون في النون الساكنة ويكون في التنوين. بالنسبة للنون الساكنة يكون في كلمة أو في كلمتين، أما بالنسبة للتنوين فلا يكون إلا من كلمتين.
0: إخوة الإيمان والإسلام، ونأخذ الآن أمثلة على ما سبق شرحه.
1: كلمة الأنصار،
0: كلمة الأنصار نجد أن فيها حرف النون الساكنة في النون، وهذه النون ساكنة جاء بعدها حرف من الحروف التي قرأناها على حضراتكم، وهو حرف الصاد. فإذا جاء حرف الصاد بعد النون الساكنة فيجب أن ننطق الكلمة بالإخفاء الحقيقي، فننطقها هكذا
1: الأنصار.
0: بمعنى أننا نتوسط نطق حرف النون بين الإظهار وبين الإدغام، أي بين أن يظهر هذا الحرف وبين أن نضغمه فيما قبله أو بعده.
1: هذا بالنسبة للنون الساكنة في كلمة، أما بالنسبة للتنوين فلا يأتي إلا من كلمتين، ومثال ذلك ريحًا صرصرًا.
0: عند قراءتنا لهذه الآية إخوة الإيمان ريحا صرصرا، نجد أن كلمة ريحا تنتهي بالتنوين، أما كلمة صرصرا فتبدأ بحرف الصاد. فإذا التقى التنوين مثل كلمة ريحا وجاء بعده حرف صاد في كلمة أخرى مثل كلمة صرصرا، فيجب أن يكون في هذه الكلمة إخفاء حقيقي، فننطق هذه الكلمة هكذا.
1: ريحا صرصرا. وفي تلاوة هذه الحلقة إخوة الإسلام قرأنا معا قول الحق تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك.
0: نجد كلمتي من قبلك، من تنتهي بحرف النون، وقبلك تبدأ بحرف القاف، وحرف القاف هو من الحروف 15 التي قرأناها لحضراتكم. فإذا جاء حرف القاف بعد النون الساكنة مثل هذه الكلمة فيجب أن يكون فيها إخفاء، فننطقها هكذا
1: من قبلك
0: مرة أخرى.
1: من قبلك.
0: إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله نستوضح هذا الحكم مرة أخرى، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من هؤلاء الذين يحاجون في الله؟ وما معنى يحاجون؟ وما معنى حجتهم داحضة؟ وما عقاب الله لهم؟ وذلك في سورة الشورى في قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لما ذكرت الآية السابقة ظهور الحجة وانقطاع المحجة، جاءت هذه الآية الكريمة تنعي على أهل الكتاب الجدل بالباطل واللدد في الخصومة. قال ابن عباس ومجاهد: نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام ومحاولة إضلالهم، فقالوا: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، فديننا أفضل من دينكم، وفي رواية: بدل دينكم، فنحن أولى به تعالى منكم. والمعنى: والذين يحاجون من أهل الكتاب في دين الله بعد أن استجاب الناس لله أو لهذا الدين وأذعنوا له ودخلوا فيه أفواجا لظهور حجته ولوضوح محجته ولعدالة أحكامه ولسلامة قواعده، الذين يفعلون ذلك حجتهم داحضة، أي باطلة وزائلة وزائفة، لا تقبل عند الله ولا تصح في منطق ولا في عقل، بل لا يقام لهم حجة أصلا، لأن الحجة إنما تصح فيما يقبل فيه الرأي ويستقيم الترجيح والتعبير عن أباطلهم بالحجة. وهي الدليل هنا مجاراة لهم على زعمهم الباطل، وقوله تعالى: وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، بيان لما يستحقون وما يجري عليهم في الدنيا من الغضب الذي يتغشاهم والكآبة التي تعلو وجوههم. وأيضا ختام الآية فيه بيان لما ينتظرهم في الآخرة من العذاب البالغ الحد في القسوة والشدة. وبالتالي جمع الله لهم بين بطلان الحجة وغضب الله والعذاب الشديد. اللهم نجنا وسلمنا. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة يتلو علينا من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ أبو لنين شعيشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نستمع إلى هذا الحديث تحت عنوان ميلاد الرسول وبشائر نبوته للأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار، وقد أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فحينما يبزغ الفجر في أي مكان تسبقه بوادره وتسعى بين يديه بشائره، ثم يتنفس بعد ذلك الصباح ليمزق أطباق الظلام ويملأ الأرجاء بالسنى والضياء. ولقد كان ميلاد نبي الإسلام وسيد الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بشيرا بفجر جديد يطل على الوجود، ومشرقا للخير والبركة على الإنسانية جمعاء. وكانت حياته منذ ولد إلى أن بعثه الله رحمة للعالمين حياة حافلة بالخوارق العجيبة التي تدل عليه وتلفت الأنظار إليه وتبشر العالم بنبوته. وكان في مقدمة تلك البشائر هذه الآية الكبرى التي حمى الله بها بيته المحرم من عدوان الطغاة وطغيان المعتدين، والتي أشار الله إليها في محكم كتابه حيث قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكانت حماية الله لبيته من هذا العدوان بتلك الآية العجيبة، لأنه البيت العتيق الذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهو البيت العظيم الذي أراد الله له البقاء، فحماه من عدوان الأحباش ليعود إليه مجده التليد ويتلألأ فيه النور من جديد على يدي نبي الإسلام محمد بن عبد الله الذي ولد في هذا العام. فكانت حماية البيت تكريما لميلاد محمد وبشارة بما ينتظره من النبوة التي ستعيد إلى البيت الحرام مجده القديم. ثم تتابعت البشائر بقرب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت حادثة شق الصدر في أيام رضاعه، وهو شق حقيقي وليس مجازا أو كناية كما يزعم بعض الناس، وذلك أنه جاءه ملكان وكان ذلك في بادية بني سعد، وشق صدره حتى فزع أخوه من الرضاعة وانطلق إلى أمه حليمة، فلما أسرعت هي وزوجها نحوه سألاه فأخبرهما بهذا النبأ، فخشيت عليه حليمة وانطلقت به إلى أمه آمنة في مكة، ولكنها طمأنتها فرجعت به إلى البادية مرة ثانية. وهذه القصة التي روتها كتب الحديث الصحيحة إنما كانت إرهاصا لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبشارة من الله بما ينتظر لمحمد من مقام كريم ومستقبل عظيم. وصدق الرسول وأمانته منذ طفولته إلى جميع أطوار حياته، ووصوله إلى أعلى مقام في هذا المجال حتى لم يؤثر عنه على مدى حياته كذبة واحدة، وحتى سمي بالصادق الأمين، وشهد له بذلك أعداؤه من الكفار والمشركين، والفضل ما شهدت به الأعداء كما يقولون، ذلكم كله إنما هو مقدمات تبشر بما يهيئه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم من مقام النبوة، حتى تتهيأ العقول للإيمان به وقبول دعوته، وحتى يكون ذلك من الآيات التي تزيد المؤمنين على توالي العصور إيمانا ويقينا. فما أجدرنا حينما نستقبل شهر ربيع الأول أن نطالع تلكم البشائر المضيئة لنزداد إيمانا ولنمضي في طريق الخير الذي دعا إليه نبينا العظيم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الحديث من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار تحت عنوان ميلاد الرسول وبشائر نبوته. أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل. العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
5: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: طلقني زوجي الطلاق الثالث وانتهت عدتي منه، وتزوجت بآخر لكنه طلقني قبل أن يتم الدخول بيننا، فهل يحل لي الرجوع للزوج الأول؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
8: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة قوله لامرأة رفاعة ابن رافع القرظي: لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي يدخل بك دخولا شرعيا. وبعد، ففي مشروعية الطلاق رحمة بالأمة، لأن الفراق خير من الاستمرار في حياة زوجية بغيضة أشبه بنار الجحيم في الآخرة. قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. والطلاق الذي يملكه الزوج على زوجته بمقتضى الشرع 3 تطليقات يكون في المرتين الأولى والثانية رجعيا ما لم يكن على مال وكان بعد الدخول، أي يحل للزوج مراجعة زوجته طالما لما تنقضي العدة بعد. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا طلقها الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا إذا تزوجت بغيره بعد انتهاء عدتها من الأول زواجا أبديا ليس مشروطا فيه الطلاق، وإلا كان ملعونين بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن أختنا السائلة التي طلقها زوجها 3 تطليقات ثم تزوجت بعده بآخر لكنه طلقها قبل أن يتم الدخول بينهما، نقول لها: لا تحلين لزوجك الأول، حيث يشترط لحلك للأول ما يلي: 1- انقضاء عدتك من الطلاق الثالث للزوج الأول، 2- أن تتزوجي بآخر زواجا شرعيا أبديا مقصودا به دوام العشرة، لا يشترط عليه أن يطلقك بل يترك أمر طلاقك حسبما تسفر عنه العشرة الزوجية، 3- أن يدخل بك الزوج الثاني دخولا حقيقيا، وأن يعاشرك معاشرة الأزواج. 4 أن يطلقك الثاني بمحض إرادته لاستحالة العشرة بينكما وليس بمقتضى الشرط. 5 وأخيرا أن تنقضي عدتك من هذا الطلاق للزوج الثاني. فإذا توافرت هذه الشروط السابقة حل لك أن ترجعي للأول بعقد جديد وزواج جديد. وبناء على ما سبق، فإن مجرد عقد الثاني عليك ثم طلاقه لك قبل أن يدخل بك، ذلك لا يحلك للزوج الأول، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك لم يكن متحققا في زواجك. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله.

0: فهل هذا صحيح؟ وهل ما يفعله يجوز؟ وهل المرأة في مثل هذه الحالة مطالبة بالنفقة كاملة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آل بيته المطهرين، وصحابته الغر الميامين. وبعد، لقد أنصف الإسلام المرأة من ظلم الجاهليات المختلفة، وأعطاها حقوقها دون أن تطالب بها، ورفع عنها ما كانت تلاقيه من عنة وشدة. ومن هذه الحقوق التي حفظها الإسلام للمرأة الحقوق المالية، ومنها حق تملك المال والتصرف فيه بيعا وشراء وهبة ونحو ذلك. فمن حقها أن تشتري بمالها عقارا أو منقولا دون منع من أحد، طالما كانت تحسن ذلك بعقل وتتصرف فيه برشد. قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. صدق الله العظيم. والقوامة للرجل ليس معناها أن يقهر الرجل زوجته على أمر ما، أو أن يستولي على مالها، أو أن يمنعها من استخدامه في شؤون حياتها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العظيم. فالقوامة التي منحها الإسلام للرجل على زوجته ليس معناها أن الرجل أشرف عنصرا من المرأة، أو أن المرأة أحط رتبة من الرجل، وإنما القوامة إعلان للرجل بأنك مطالب بأمور، منها النفقة على البيت. حتى وإن كانت الزوجة موسرة، أو كانت تملك مالا، أو لها دخل من وظيفة ونحوها، فمساعدة المرأة في نفقة البيت تبرع منها، وهي من باب مكارم الأخلاق وليست من باب الإلزام والوجوب. وإن كنا نستحسن أن تتعاون المرأة مع زوجها من باب حسن العشرة، خاصة مع غلاء مطالب الحياة. وكم من نساء فضليات يفعلن ذلك حبا في التوسعة على الأسرة، وحبا في مساعدة زوجها والوقوف معه وإعانته على شدة الحياة. ولكن ليعلم الزوج أن هذا ليس واجبا عليها، وإنما هو فضل وحسن خلق منها. وفي واقعة السؤال نجد أن المرأة قامت بواجبها كاملا عندما سافرت ولم يكن لزوجها عمل، وظلت تنفق وتنفق على البيت من دخلها ولم تتأفف من ذلك. فلما صار للزوج عمل يدر عليه دخلا، امتنع عن النفقة بحجة أنه جاء إلى هذه البلاد مرافقا لزوجته. وأقول له: من أين لك هذه الحجة الواهية؟ نعم، جئت مرافقا، ولكنك رضيت بذلك. والرضا بالشيء رضا بمآلاته. وأنت الآن صاحب عمل، والشرع لم يسقط عنك النفقة في مثل حالتك، فأين قوامتك كرجل؟ وأين نفقتك على بيتك؟ قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. صدق الله العظيم. وقد أوسع الله عليك، فلتعد إلى نفقتك التي ألزمك الشرع بها وأوجبها عليك. نعم، لك أن تساعد أهلك، ولك أن تقف معهم، وهذا من البر، ولكنك مطالب في نفس الوقت بالنفقة على بيتك من كل جوانبه. والزوجة إن ساهمت فهو فضل منها، وإلا فالنفقة واجبة عليك. والله الموفق، والله أعلم.
0: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان
3: وشيخ محمد عمران.
4: فكم لله من لطف خفيء

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ محمد عمران. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى هذا البرنامج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأحزاب من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الآية السابعة، وحتى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الآية التاسعة من سورة الأحزاب.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الحق سبحانه وتعالى استهل السورة بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين وتوكل على الله، لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فلا يمكن أن يتقى الله ويطاع الكافر بالله، مش ممكن. ليه؟ قال لك: لأن دول متناقضين، والقلب هو وعاء العقائد التي ارتبطت بالنفس ارتباطا وثيقا بحيث لا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد، ولذلك يسمونها عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني أمر معقود، مش عقدة وشنيطة تتفك كده، عقيدة. يبقى إذن الله خلق الإنسان وخلق له جوارح وخلق له وسائل إدراك نعرفها: السمع، البصر، الأنف، اللمس، الذوق، كل دي وسائل إدراك، ووسائل أخرى لا نعلمها كما قلنا سابقا. حين تجوع بأي شيء أدركت أنك جوعان؟ لا يمكن أن تراه، لا يمكن أن تشمه، لا يمكن أن تلمسه، لا يمكن أن تذوقه، إنما شعرت بأنك عطشان، يبقى في وسيلة إدراك للعطش وفي وسيلة إدراك للإيه؟ للجوع. كل شيء له وسيلة إيه؟ وسيلة إدراك. إحنا قلنا زمان لما قالوا الحواس الخمس احتاطوا وقالوا الحواس الخمس الظاهرة، فكأن في حواس غير الخمس بس مش ظاهرة، مش هي عمدة الحواس. وإلا فإحنا قلنا زمان إذا حملت شيئا وحملت آخر بأي شيء أدركت أن هذا أثقل من هذا، دي تقيل وده خفيف، إيه بأي شيء أدركت؟ يبقى في حسة. تبين فيما بعد أنها حسة العضل، لما شلت دي أجهد عضلك، لما شلت التانية ما أجهدهاش أقل، يبقى أخف. وحاسة البين لما تمسك قماش كده وتقول ده لا ده دي ايه خفيف عندي ده تقيل شوية. الله بأي شيء أدركت بالأنامل؟ قال لك بالبينية اللي بين الأنملتين. شوف ازاي أدركت ان دي حرير وده صوف وده قطن؟ ازاي أدركنا؟ إذن ففيها حواس تتلقى المعلومات تأخذها النفس الإنسانية تودعها عند العقل، يقوم العقل يقعد يختار بين البدائل ويرجح حاجة، ساعة ما يرجح حاجة ويقتنع به تستقر في قلبه وتبقى مبدأ من المبادئ تسير عليه حركته إيه؟ وهذه هي الإيه؟ هي العقيدة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اختصر الحواس في إيه؟ السمع وأبصار وأفئدة. لأن السمع والبصر دي عمدة الإيه؟ ليه؟ لأن لما يجي الرسول عشان يلفت الناس إلى إله يقوم يقول له بص في الكون، شوف الكون ده إيه شكله، واسمع مني اللي خلقه الله. يبقى إذن حاسة السمع والبصر هي العمدة في إيه؟ عمدة في البلاغ. وبعدين خلق الأفئدة علشان الفؤاد يروح واخد المعلومة الحق الصح اللي ما تناقش من جديد ويبني عليها حركة إيه؟ حركة حياته. فإذا كانت الفؤاد فيه شيء للإيمان ما يمكنش يجي فيه شيء للكفر. ليه؟ لأن ما دام الفؤاد عمر بحاجة الجوارح هتخدمها ما يجيش كفر وإيمان. فقال إيه؟ اتق الله ولا تطع. ليه؟ لأن الله لم يجعل للإنسان قلبين، مش قلب للإيمان وقلب للبتاع. ثم استغل الحق هذه المسألة وأراد أن يعدل نظر الناس في أشياء سادت في مجتمعهم ناشئة من قوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يبقى ما فيش إلا قلب واحد، ولذلك يدخل الإيمان يخرج الكفر. ما يمكنش يجتمعوا إيه؟ يمكنش يجتمعوا إلا إذا كان في قلبين بقى، وما فيش قلبين. وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يستغل هذه المسألة ويبين لنا أن الناس يخطئون في أشياء، يجعلون الشيء الواحد اثنين. قال دي ما تنفعش، يظهرون يعني يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت أمي. يبقى جمع المرأة مرأة وأم، ما تنفعش. أهدي زي ما جعل الله لرجل من قلبين فيه، ما تنفعش أبدا. تبقى امرأة وأم، ده الأم محرمة، ما تنفعش. وكذلك ما يكونش للإنسان أبين اثنين، أب رسمي وأب مدعى. وما جعل إيه أدعياءكم إيه أبناءكم. ليه؟ ما فيش قلب حيساعي إن ده يبقى ابن وساعي إن ده ده مش إيه مش ابن، ما تنفعش الحكاية. وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على ذلك بأشياء. اوعى تطع الكافرين يغرروا بك يعملوا اوعى. ليه؟ أم قال لك لأن الذي أرسلك لا يمكن أن يخدعك. ما دام أرسلك حيرسلك كده ويسيبك مش ممكن. سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه؟ المرسل، إنهم لهم الإيه؟ وإن جندنا لهم الغالبون. يبقى اتكل على الله. وإذا وضعت اتكالك على مساويك في القدرة ومساويك في انقضاء الأجل يبقى توكلت على من يموت. إنما لذلك يعلمنا ربنا النصاحة يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. أدي العاقل يتوكل على مين؟ على الحي الذي إيه؟ لا يموت. وبعد ذلك يحط لنا الحق صورة، هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل الرسل أخذ عليهم مواثيق اللي احنا هنتكلم بها. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. طيب اخذنا يعني الحق، والمأخوذ منه ايه؟ النبيين. اللي اخذناه ايه؟ ميثاق. ايه الميثاق؟ الميثاق هو العهد المؤكد الموثق. طب العهد ده بيبقى على ايه؟ العهد تعاهد وتعاقد بين طرفين على امر يحقق الصالح عندهما معا، ما يمكنش يكونوا مختلفين فيه. لازم ما دام تعاقدوا على نفس شيء يكون الشيء ده ايه متفق عليه على الاول. طب فان كانوا متساويين يبقى كل واحد ياخد لنفسه بقى العهد اللي هو عايزه. طب وان كان فيه اعلى يبقى الاعلى ده لما ياخد ميثاق من الادنى نقول له تعالى انت جعلته في مرتبه ان يعطي عهدا ويوثق بينك وبينه اشياء. ولذلك قول وميثاقه الذي واثقكم به، انتم واثقتم به وهو يبقى مفاعله من الاثنين. ام قال لك ايه؟ لان الرسل حين يختارهم الله لا شك ان الله يعلم حيث يجعل رسالته، فاذا اختار الرسول على انه يكون رسول قبول الرسول للرساله ارتضاء بما يريده الله من العهد. هل فيه رسول ربنا قال له عبادتك رسول؟ قال له لا. يبقى ارتضاؤه بان يكون رسول يبقى ايه؟ كان العهد جاء من طرف واحد في املاء شروطه. الطرف الاخر مين؟ الادنى. الادنى اللي هو مين؟ اللي اصطفاه، لان حيثيه التوثيق في ان الله جعله اهلا للاصطفاء للرساله. بقى اهل الاصطفاء للايه؟ ولذلك لما رسول يأنس من نفسه ان المساله كتير عليه شويه يقوم في نفس الوقت لما ربنا اختار موسى قال له ايه؟ واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني. مش قال له انا ما ينفعش، انت اخترتني خلاص يبقى انت عارف حيث تجعله الرساله. بس انا بقول لك يعني الحكايه بتاعت لساني ده كلام على الاول. يبقى اذا اصطفاء الله للرسول ارتفاع بواحد من البشر الى مستوى ان يوافق الله، قبوله ذلك يبقى كانه طرف في الايه؟ في الطرف في العهد. الميثاق هو العهد المؤكد، ولذلك موثق. نقول لك ده شيء ايه؟ موثق. ولذلك لما يجي يقول لك على العدو فشد الوثاق يعني امسكوا عليهم قوي، فاما منا بعد واما ايه؟ يبقى الماده كلها ايه؟ تأكيد وتمسكن على الأول. الميثاق في القرآن اللي هو العهد المؤكد ورد في مواضع متعددة. الموضع الأول الذي وضع فيه الميثاق ميثاق بين الحق والخلق، والخلق قبل أن يوجدوا أشخاصا حينما كانوا ذرا. احنا قلنا زمان ان الانسان منا نشأ من ابيه وامه من ميكروب من الاب احتضنته بويضة من الام. الميكروب ده لو كان ميت ما كانش ينشأ منه واحد. يبقى الميكروب حي ولا مش حي؟
4: حي.
3: وميكروب ابي من ابيه، افتكروا الكلام، وميكروب جدي من ابوه، سلسل الى ان تنتهي الى ايه؟ اذن فكل منا فيه ذره حيه من لدن ادم. تلك الذره الحيه هي التي اخذ الله عليها الميثاق قديما قبل ان توجد النفس بنوازعها وشهوتها وغفلتها. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، جاب الذرية كده للضر، أشهدت بربكم؟ قالوا بلى تربنا، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه من بعده. تأول إيه؟ أول ميثاق. قال هذا الميثاق اللي بيسموه ميثاق الذر، الحق سبحانه وتعالى يجعل فيه الفطرة التي تؤمن بالإله. استجابة لمين؟ لنطق الزر. نطق ازاي؟ اللي خلقه نطقه خلاص قبل أن توجد له أغيار في الحياة. هذا الجزء فينا اللي بيكون فينا الفطرة الإيمانية، وإذا نشأت أشياء على النفس البشرية غير الفطرة الإيمانية يبقى من صنع البيئة والمجتمع. إزاي؟ قال لك مرة يكون من طلع الإنسان بالغفلة، ومرة يكون من صنع التقليد للبيئة. شاف أباؤه بيعملوا شيء عمل إيه؟ عمل زي. إذن وسائل انطماس عهد الذر إنما يكون من غفلة الإنسان ومن إيه؟ ومن تقليد الإيه؟ ومن تقليد البيئة. فيأتي الحق سبحانه وتعالى بالرسل عشان يعملوا إيه؟ يديموا لذرة الفطرة التي أخد عليها العهد يقظة الإيمان بأن الله هو الرب الوحيد. احنا قلنا زمان ان الانسان منا لو راح للحج ان شاء الله يقوم ينظر يلاقي اقل فترة ينامها هناك لها بركة، يعني ينام ساعتين ويبقى يخيل انه نام ايه. ايه السبب؟ هم قال لك لانك انت مش عارف فلسفه النوم دي ايه. ده فلسفه النوم دي ردع ذاتي خلقه الله في التكوين الانساني. اذا لم يعد الانسان صالحا للحركه يغلب عليه انهم يقولوا لم تعد صالحا للحركه، زي ما نقول علينا انخمد ونام غصب عنك تنام. ليه؟ انت لم تعد صالحا للحركة. الحركة دي أي حركة يا أخوي؟ وأهم هذه الحركات الحركة الدخيلة في النفس. إيه هي الحركة الدخيلة في النفس دي؟ قال لك لأنني في الذرة الإيمانية اللي شهدت قديما أن الله هو الرب، إيه اللي بيطمسه؟ الغفلة والبيئة التقليدية. فيرسل الله الرسل عشان تعمل ايه؟ تنشط دي. على قدر ما يأتي من الغفلة يجي رسول ويجي رسول ينبهني. ولذلك ايه؟ مبشرين ومنذرين. ما بيبتدوش حاجة، ده مبشرين وايه؟ ومنذرين. إنسانية. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب أن قائدا أعلى لجيش أرسل كتيبة وعليها ضابط. الكتيبة مكونة من عساكر، والعساكر مأمورون قانونا بأن يطيعوا القائد. اعمل ديا يعملها ما نقش، وقد يأمر خطأ يسمع كلامه إلى أن يذهب إلى الأعلى يقول له والله قال لنا أعملوا كذا وإحنا ما كناش مش عارف إيه وعلمنا. الله، إيه اللي خلاهم يقولوا للأعلى؟ لأن القانون يرغمهم بأنهم إيه؟ يعملوا. كذلك جوارحك. جوارحك قال الله لها ائتمري بمرادات صاحبك. يا إيد ساعة ما يريد يضرب واحد اوعي تقولي لا ما اضربش، يضرب إيه؟ ياخد بإيد واحد عشان ينقذه كده ما تعصيش، يطبطب على واحد يلطمه كده بالبن. لسانك يا لسان أطع مرادات صاحبك. إن قال لا إله إلا الله ما تعصاش، وقال لا والعياذ بالله الله ده ملوش وجود اوعى تعصى. أنا وإيه اديت مرادات خلقي إيه مسيطرة عليك. خلاص. فلما يجي الجوارح عايزة تنفعل بقى في الجسم وتعمل معاصي ما ترضاش الجوارح عن المعصية، لأنها محكومة بمين؟ بميثاق الذر الأول. ولكن الله جعلها مسخرة لمرادات صاحبه فتنفذ، إنما تنفذ وهي إيه؟ وهي كارهة. إذا أرفوا بقى ذات الجوارح تتأبى وتنخمد وتقول له ابعد عني بقى خليني ايه اعيش في زمن الطاعة وينام. ولذلك يقول لك نوم الظالم ايه؟ عبادة. العبادة ايه يعني بقى؟ ما عادتش الارادة لها امر على الجوارح عشان تعمل معاصي، تقوم ترتاح لحد ما تاخد راحتها بقى وترجع لتوازن ايه. يصحى صاحب برضو يتنام رضو يعني برضو تجيله تقول له مش عارف ايه. فإذا كان الإنسان على صلح مع جوارحه بحيث يفعل ما أمر الله به تسر به الجوارح، ولا تحبش أنه يغيب عنها أبدا، وعايزاه يبقى وياها دايما. ولذلك النبي يقول إيه؟ تنام عينه اللي عملوا إيه؟ ده الجوارح مصلوحة وياها كلها. أنت لما بتكون بقى في الحجاز ما بيطرقش عليك في خاطر المعصية، وعمل ساعة ما يجي الوقت جدا تروح تصلي وتعمل مش عارف ايه، لحد يتكلم تقول له انت بتحج ايه؟ الله، انت عايش في منهج ايه؟ منهج استقامة، يعني معك انسجام بين ارادتك وبين جوارحك. تبقى الجوارح هتسيبك ليه وتقول لك ان خمد ونام، خليك وياه كده مبسوط. يوم اقل فترة ايه؟ ولذلك يقول لك نوم الصالحين غب، يعني نام خطفة كده وقاعد بس كده، على قد ايه؟ على قد خواطر البشرية ما تيجي في باله. النبي بقى تنام عينه ولا ليه؟ لا ينام قلبه، لانه على في صلح مع جوارحه، وما دام في صلح مع جوارحه الجوارح ما تحبش تسيبه، شويه كده ويصحى شويه ويصحى. اذا الحق سبحانه وتعالى جعل الرسل مذكرين العهد القديم اللي هو ألست بربكم، كلام أول. وبعد ذلك يأتي ميثاق آخر، ميثاق للمذكرين والمبشرين والمنذرين اللي هو الرسل. وإذ أخذ الله ميثاق الإيه؟ النبيين، اختارهم وقول الميثاق بقى بينكم وبين ربكم إيه؟ لما آتيتكم من إيه؟ كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شيء يشهد الله عليه، مش عايز قضاء، شيء يشهد الله عليه مش عايز ايه؟ طب وش معنى يعني اخذ من وقال لهم كده الحكايه؟ قال لك لان الذي لا يؤمن باله ما عندوش دين يتعصب له لما يجي رسول تاني، لكن لما يكون له دين ويجي رسول تاني يزحزحه عن الدين بتاعه يبقى يعني صعبه شويه. اذن فالصعوبه فين حته؟ في الصعوبه في ان تنقل من دين الى دين، إنما يمكن أسهل منه أن تنقل إلى دين من لا دين له، إنما دوك إيه؟ متمسك بالبتاع. فقال للرسل من تمام ميثاقكم إنكم أنتم تقولوا لقومكم إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا إيه؟ ولا تنصرونه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الإيه؟ فإياكم أن تتركوا أممكم التي تؤمن بكم بدون أن تضعوا لها هذه الإيه؟ المثل ده، المثل ده إيه؟ شوفوا إذا جاء رسول مصدق لما بين يدينا فآمنوا به وعزروه والإيه؟ وانصروه. هذا ميثاق. الكلام اللي احنا بنتكلم بقى عنه هنا ده، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، يبقى جاب النبيين بالإجمال، ثم جاء في التفصيل قال إيه؟ ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. تملي يأكد حتة عيسى ابن مريم دي، المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم. طيب هنا قدم ومنك ومن نوح، ومنك وجاب نوح بعده. العلماء بيقول لك الواو لا تقتضي ترتيبا، جاء زيد وعمر، عمر معه جه قبله جه بعده، ما بتبحث في الحته دي. هم قال لك ايه وانما ليه؟ هم قال لك لانه ما ذكر النبيين بالاجمال ثم ذكر اللي موجودين دول بالتفصيل، رسول الله ونوح وابراهيم وموسى وعيسى، مين اخذت دول بقى؟ قول العزم يعني؟ ام قال لك لا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوح اشترك في شيء. نوح كيه الطوفان وأغرق كل اللي كانوا كافرين، ورسول الله فيه العمومية، بس رسول الله أعم لأن خصوصية العمومية في نوح لإيه؟ لواقع الحال بأنه لم يوجد إلا الإيمان في السفينة، مش انسياح للزمان، لا ده الجماعة اجتمعوا في مكان، مش انسياح للزمان. ومنك عشان العمومية، ومن نوح لأن يشتركوا معه في العمومية بخصوص أن الذين عاشوا هم الذين آمنوا وكانوا معه في الإيه؟ في السفينة. طيب أدي نوح. وإبراهيم قال لك لأنه بيتكلم على القريش والعرب، ولإبراهيم مع العرب صلة، لأن البيت سيدنا إبراهيم سكن ابنه إسماعيل وهاجر عند البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وهم عندهم أشياء بقية ديانة إبراهيم وديانة إسماعيل، فهم يؤمنوا بمسألة مين؟ لهم إلف بإبراهيم، لأنه إلف إبراهيم إلفه إيه في إيه؟ أولاً حكاية الكعبة، وحكاية زمزم، وحكاية السعي في هاجر، وحكاية الابن اللي حينذبح بين مش عارف الايه، كل دي لها صله بمين؟ بابراهيم. يبقى دي تحنين او تانيس لمين؟ لقريش. طب وموسى وعيسى؟ ما قال لك دول مهمين ليه؟ لان رسول الله ارسله الله في قريش اولا حتى تكون الصيحه الايمانيه اللي تقضي على الوثنية في أذن سادة العرب، مش راح لجماعة كده من الطرف كده وقاعد يضحك عليهم ويقول لهم، لا ده جاب لمين؟ للسادة اللي لهم مهابة سائدة في الجزيرة كلها، اللي قوافلهم تمر إلى اليمن وتروح للشام ولا حد يتعرض لها، فاكتسبت المهابة. ليه؟ لأن ما فيش أي قبيلة في الجزيرة تتعرض تجارة قريش، لأنهم سيأتون في موسم الحج في قلبهم ما حدش يقدر يعملهم، ولذلك مهابة قريش كانت من إيه؟ من البيت. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة إيه؟ الفيل، في سورة الفيل بقول إيه؟ فجعلهم كعصف مأكول. وبعدين تيجي السورة بعدها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يبقى حافظ على البيت ليه يا قريش؟ عشان تألفوا رحلة الشتاء والصيف، لأن لو البيت ده ضاع وما عادوش يجوا عندكم مش هيبقى لكم إيه؟ مش هيبقى لكم وزن ولا إيه ولا دي. فشاء الله أن تكون صيحة الإيمان الحق في أذن السادة اللي ما فيش حد في الجزيرة بإيه؟ بيقف قدامه. ولكن لم يشأ الله أن تكون نصرة الإسلام على يد السادة، بل على يد أهل الأنصار والمدينة بعيد هناك. ليه؟ أم قال لك لأن ربما يقول التاريخ ويجي المستشرقين يقولوا إيه يا عم قريش ألفت السيادة في العالم، فطلع واحد يجيب لهم الناس كلهم يبقوا وياه، فألفوا السيادة على العالم فتعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا مش الجزيرة بس. أم قال لك لا، أن تكون الصيحة الإيمانية في أذن السادة، ولكن النصرة لم تكن على يد السادة. وبذلك كما قلنا سابقا ليعلم التاريخ أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. هات بقى، يبقى جابه من أدي قريش، وبعدين انتقل إلى منطلق الدعوة في المدينة بعد بيعة العقبة للأنصار، ووجه بأشياء. إيه الأشياء اللي وجه؟ اليهود اللي قاعدين في يثرب ولهم السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة العمرانية والسيادة الحربية، كل حاجة كأنهم هم أصحاب الله. ومن العجيب أن هؤلاء كان الله في ميثاقهم مع من أنبيائهم يدخرهم ليشهدوا لمحمد بصدق دعوته. ولذلك كانوا يستفتحون به على الذين إيه؟ كفروا. يعني يستفتحون يقول لهم يا كفار يا عبادة الأصنام أطل زمان نبي منكم سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. هم اللي بيقولوا وقاعدين ينتظروه. حتى قال التاريخ انهم لما هجموا وقطعوا في الارض امم فيه ناس من المشتغلين بعلم الكتاب قالوا ده هيظهر في حته كذا كذا كذا كذا لها مواصفات ولها نخل وتعرف. فجم قعدوا في المدينه في انتظار مين؟ في انتظار الرسول. ولذلك يقول الله تاكيدا لذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل الرد كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي إني مرسل ومن عنده علم الكتاب. أكن اللي عنده علم الكتاب إيه كان المفروض أنه يشهد وكان يستفتح قبل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هنا التحويلة إزاي؟ كيف تنقلب عقيدة القلب إلى تمرد القالب؟ عقيدة القلب أنت بتقول نبي ومش قال لك ويل للناس من السلطات الزمنية. ساعة ما جه كانوا هم بقى السادة في كل حاجة في المال وفي الاقتصاد وفي العمارة وفي الحرب ومش عارف ايه وكل حاجة. فلما جه بقى سيدنا رسول الله وراح المدينة ابتدأت السيادة تتنقل فين؟ تنقل عند سيدنا. فغاروا من هذه المسألة. مش كانوا حيعملوا ينصبوه ملك؟ إذن السلطة الزمنية هي اللي عملت إيه؟ ولذلك هناك حيقول اشتروا بآيات الله إيه؟
4: ثمنا
3: قليلا. اشتروا بآيات الله ثمنا ثمنا قليلا. فإذا حيروح يصادم اليهود والنصارى صحيح برضو موجودين في الجزيرة بس ما كانوش قاعدين في إيه؟ في ياسر نصارى نجران والوفود اللي كانت. إذن لموسى وعيسى بالنسبة لأتباعهم صلة بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم هم اللي موجودين فين؟ في الجزيرة. الجمهرة اليهودية في الايه؟ في المدينة والمسيحيين في نجران. إذن كان ولا بد أن يقول ذلك. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. الميثاق اللي هو ايه؟ إن لما يجي لكم رسول ومش عارف اللي فده ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله طب ما اللي أخذنا ميثاق؟ أم قال لك لا ده كرر أخذ الميثاق لأن فيه وصف ذات الميثاق على إطلاقه الأول. إنما قال لك ده ميثاق إيه؟ غليظ. يبقى أكرر عشان مين؟ طب إيه الميثاق وإيه الميثاق الغليظ؟ إيه الفرق بين الاثنين يعني؟ أم قال لك الميثاق تعهد انهم يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا. غلظوا الميثاق ان قال لهم انا هتتبع اللي هتعملوه وهسالكم عنه. ادي غلظ الميثاق. ولذلك كلمه ميثاق غليظ دي لم ترد في القران الا مرتين. الهنا وفي ايه؟ في المساله بين الرجل والمراه لما يكونوا هيفترقوا وبعدين هو عامل لها مهر وآتيت إحداهن إيه؟ كنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف إيه؟ تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. في غلظ ميثاق. أنت في واسك واحد تديله مالك تديله أرضك تديله مطاياك تديله مش عارف إيه. إنما العرض أنت خدت عرضه ميثاق إيه شك. وبعد ذلك الميثاق الغليظ قال كل راع مسؤول عن رعيته. ولما وصى رسول الله بالشيئين قال الصلاة وما ملكت أيمانكم اتقوا الله في إيه. يبقى ده غلظ الميثاق ولا لا؟ غلظ الميثاق لأن المرأة حين قبلت أو قبل وليها أن تكون امرأة لك أذن لك في كل شيء فيها من عوراتها. فيها أكثر من كده بقى؟ ما فيش أكثر من كده. يبقى ميثاق غليظ ولا لا؟ يبقى الميثاق الغليظ هو أن يتتبع، وحيتتبع في قوله سبحانه إيه؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. مش المسألة بس عادة هنقوله كده وخلاص وتمر، لا، هنسألكم. وإذا كان الصادق يسأل فكيف يكون الكاذب؟ ده الصادق هيسأل عن الصدق، يبقى الكذاب يعمل إيه بقى؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. الميثاق الغليظ إيه؟ يعني ما تقولوش إننا هنروح كده ونعمل اللي نعمله، لا، ده احنا بعدين هنسألكم. هنا نقول إيه؟ كيف يسأل الصادق عن صدقه؟ طب مدام صادق، قال لك انت فاهم ان السؤال الصادق عن صدقه دي تبكيت له، ده تبكيد لمن كذب به. هنسأله قول له بلغت ولاد الايه دول، قلت لهم يوم يجمع الله الرسل فيقولوا ايه؟ ماذا اجبتم؟ كأن بيبقى تقريع لمين؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ الله، إذن السؤال للصادق تبكيت وتقريع لمن كذبه، أو ليسأل الصادقين عن صدقهم. أنتم بشرتم بأن الإله واحد، فأنتم صادقون لأنكم أخذتم دي مني. ولما قامت الساعة ولم تجدوا إلها يحمي المؤمنين به من الكافرين به، يبقى انتوا انا صدقت ولا مش صدقت؟ وجدتم اله؟ لا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجد الله عنده، ما فيش اله تاني حد. لو كان في بقى الكفر دول ولا المشركين كان يجي لهم الاله بتاعهم يقول لك حيلك يعني وياه، ده بتوعي ده وياه يعني دول، ما حصلش. يسأل الصادقين عن ايه؟ وبعد ذلك يقول لهم طب وانتوا قلتوا ايه؟ قلتوا ان فيه بعث، حصل البعث يا رسلي زي ما قلتم؟ يبقى هذا سؤال عن صدقه، وحصل البعث. طيب انا الطائع قصرت في ثوابه، العاصي قصرت في عقوبته، ولا صدق كلامي في كل شيء؟ الله، يبقى ليسأل الصادقين عن ايه؟ عن صدقه. اما انت اذا جه الولد ابنك وبعد ذلك تقول له ياد ذاكر عشان لما تجيلك الاسئله تجاوب عليها كويس ومش عارف ايه وبتاع، ويد والدي ويقعد يذاكر، وبعدين الواد جاب الامتحان وطلعت النتيجه، قول له بقى يا عم السؤال الاولاني لما جالك عملت فيه ايه؟ قال له انت بتساله عن ايه؟ ده انت بتستعيد له امجاد وقفته لدين الحق، وتحقق دين الحق في هذه الساعه ولا مرد لها. يبقى انت بتكرمهم ولا ما تكرمهمش؟ قول لي يا ولد عملت في السؤال دي لما جيت كده تجاوب مش عارف ايه وبتاع، قال لا. يبقى انت بتساله عن ايه؟ ان انت بتساله عن توفيق الله، وما دام بتساله عن توفيق الله يبقى انت بتعمل ايه؟ ده نوع من الايه؟ من التكريم. ده يسأل الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما، دليل على ان كل شيء ايه؟ معد، مش هينشئ حاجه جديده، ولذلك أعدت للمتقين، انتهت المسألة. ولذلك قلنا زمان إن كل واحد في الكون من يوم آدم له مكان في الجنة وله مكان في النار، فأمكنة الجنة مستعدة على أن كل الخلق يبقوا مؤمنين، يبقى عندنا أماكن لهم، وفي النار على أنهم كلهم يبقوا كافرين، من شاء فليؤمن، لأن مش هيبقى عندنا أزمة مساكن. إحنا عندنا ليدي على أنكم مؤمنين جميعا موجودة، وعلى أنهم يبقوا كافرين كلهم موجودة. ولذلك لما يأخذ أهل الإيمان منازلهم تبقى منازل أهل الكفر في الجنة ولا لا؟ تبقى منازل أهل، يقوم ربنا يقول للمؤمنين إيه؟ يورثوها بقى أنتم. يعني ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. قلنا العذاب مرة يوصف بأنه أليم بشدة وقع التعذيب فيه، ده الألم، ومر يوسف بأنه عذاب مهين، ومر يوسف بأنه عذاب عظيم. يبقى مر فيه عذاب يبقى إيه؟ أليم. وواحد يتجلد الألم ولا يقولش ما يجبش، يعني ما يجبش خلاص كده، تقوم يبقى دي نجيب له عذاب مهين. عذاب وتجلدي إيه؟ للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضعه. لما دخل واحد على معاوية وهو بقى يعمل انه يعني الصحة كويسة وما فيش حاجة ومش عارف ايه، فراح واحد شافه بيعمل كده قال له ايه: واذا المنية انشبت اظفارها الفيت كل تميمة لا تنفعه. والعذاب الايه؟ لان المعذب مين؟ اخذ عزيز مقتدر. يبقى شديد ولا لا؟ وعذاب ايه؟ يقول لك عذاب عظيم. عذاب عظيم من ناحية ايه؟ قال لك العظمة قد تكون في ذات الشيء، جرم كبير يعني شيء كبير من الصغير، أدي واحد. وقد يكون صغير بس فيه صفات، صفات حسنة. يبقى عظمته من ناحية حسناته، عظمته من ناحية بقاء أثره في زمن طويل. يبقى العداء الشيء العظيم هو إيه؟ إما أن يكون عظيما في إيه؟ في كمه، وإما في صفاته، وإما في بقائه في زمن إيه؟ متعدد. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على قوله وتوكل. اوعى تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على مين؟ فأجاب له حدثة من الحوادث التي جمعت كل فلول خصومه. ما هو مرة ينتصر على قريش في بدر مش كده؟ مرة ينتصر على اليهود في بني النضير، مرة انتصر على بني قنيقة. أم قال لك لا ده المرة دي مش كده، ده المرة دي حيجوا كلهم يجتمعوا مع بعض. كان بينصرهم واحدة واحدة، يعني ده القريش ده مش عارف. قال لك لا ده حيجتمعوا مع بعض كلهم، ومع ذلك ايه الجمع بتاعهم مش حي ايه مش حيأثر في صدك عن دعوتك، وحتنصر بجنود لم تروها. فيقول بقى كلمة اهي دي حيثية وتوكل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هي النعمة؟ النعمة هي ايه؟ النعمة الشيء الذي يخالط الإنسان بسعادة وبشر وطلب استدامة. الشيء يصره ويبصره ويقول يا ريته ايه. ولا يوجد هذا إلا في الإيمان. ليه؟ أم قال لك لأن استدامته تعدت زمن الدنيا إلى زمن آخر لا ينتهي. وأيضا النعمة فيه أنت في نعمة تأخذها بأسباب الله المخلوقة لك، فتأخذها على قدر استمساكك بالأسباب، ولكنك في الآخرة تأخذ النعمة على قدر الحق المنعم مش بالأسباب. يبقى دي نعمة النعم ولا لا؟ اذكروا نعمة الله عليكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
4: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأحزاب من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الآيات السابعة، وحتى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الآية التاسعة من سورة الأحزاب. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات سعيد مدبولي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.

0: 11 كما أعلنت إشارة ضبط الوقت، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل محمود الطناني من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بادر بالسلام، وإذا دخل ليلا خافت به حتى لا تستيقظ زوجته إن كانت نائمة، كما ورد في حديث المقداد قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. ألهذه الدرجة يخشى من أن يوقظ أهل بيته وهم نائمون حتى لا يقطع عليهم نومهم وراحتهم؟ يا لها من رحمة عجيبة يجب أن تنحني أمامها جباه كل عظيم. ومن عجيب رحمته صلى الله عليه وسلم بالمرأة أن يراعي نفسيتها في الأيام الشهرية التي يعتريها فيها ما كتبه الله على بنات حواء، وفيها يختل نظام الهرمونات لدى المرأة، وتكون في أمس الحاجة إلى لطف المعاملة والحنو والرأفة. وهذه أمور لا يقدرها كثير من الرجال ولا يلتفتون إليها، بل ربما زادوا من ضغوطهم عليها، وربما يغضبون حين يجدون من المرأة تغيرا في السلوك ويصفونها بالمتقلبة وبالعبوس. أما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فنرى أنوار رحمته تفيض على زوجه عائشة حين تشرب، فيبحث عن موضع شفتيها ليشرب منه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لآتي النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء فآخذه فأشرب منه، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه، وإن كنت لآخذ العرق من اللحم فآكله فيأخذه فيضع فاه موضع في فيأكله وأنا حائض. إنها قمة الرأفة، بل قمة الإنسانية، أن تحتمل من تحب في لحظات ضعفه وتحنو عليه وترحم آلامه، لا أن تتجاهل مشاعره أو تضغط عليه وتحمله عبئا فوق عبئه.

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالصغار، إذا رأى ولده إبراهيم يأخذه فيقبله ويشمه، وهذا مشهد آخر يظهر عظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإنسان العطوف الذي زاد شوقه إلى ولده الغائب.

0: فيقبله ويشمه. لقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عدم تقبيل الصغار وإشباعهم بالحب والعطف قسوة ونزعا للرحمة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ بل إن الصلاة نفسها لا تنسيه رحمته بالأطفال ورأفته بهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا فيضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. بل كان يسمع بكاء طفل صغير وهو في الصلاة فيخفف رحمة بالطفل وبأمه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.
1: هذا النبي الهاشمي محمد

لقد شملت رحمته صلى الله عليه وسلم الجاهل، فكان يعلمه برفق ولا يعنفه على تقصيره ولا ينتقص من قدره. فهذا الأعرابي الذي بال في مسجده صلى الله عليه وسلم ثار الناس وهموا أن يفتكوا به لهذا الجرم الذي فعله، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ، فماذا فعل مع هذا الشاب الذي جاءه يستأذنه في الزنا؟ فصاح به الناس، لكنه صلى الله عليه وسلم قربه منه وقال له في منتهى اللطف والرفق: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا. وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ ثم وضع يده على صدر هذا الشاب وقال: اللهم كفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الشاب وما شيء على وجه الأرض أبغض إليه من الزنا. هذه رحمة النبي وتلكم ثمرتها.

أسعى إلى هدايتهم والرفق بهم وتقديم جانب الحوار على الصدام، فهو يجنح إلى السلم ويبرم المعاهدات. وإذا صار حال العدو إلى ذل وقهر، رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل إلى الأمم والملوك رسائل يدعوهم فيها إلى الحق قبل أن يفكر في حربهم. وإذا أرسل جيشا أوصاه بالرحمة بالأطفال والنساء والضعفاء والذين لا يحاربون. فعن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ طه الفشني.

0: قدم شيخ طه الفشني هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى قرآن السهرة، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا يا إخوة الإيمان إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهديمي وما يتيسر من سورة الكهف. غدا إن شاء الله نستمع إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وما يتيسر من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الثانية عشرة، منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال: لما نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 10 سنين يقوم الليل كما أمره الله تعالى، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل الله بعد 10 سنين: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة، فخفف الله عنهم بعد 10 سنين. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد شاء الله أن يخفف عن عباده وأن يرفع الحرج والمشقة عنهم، خاصة وأن الإنسان خلق ضعيفا. وقد قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا الأثر لسيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه يلقي الضوء على العبادة الليلية المعروفة بقيام الليل، التي كلف الله بها رسوله وأصحابه في أول الإسلام. وخلاصة ما جاء في هذا الأثر أن الأمر بقيام الليل حين نزلت الآيات الأولى من سورة المزمل كان شاقا، حيث معظم الليل لقوله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والمزمل أي المزمل بثيابه للصلاة، أي المتغطي بها والذي ستر نفسه بها والملتف بها. ومعنى قم الليل أي قم الليل كله يا محمد. ثم خيره جل وعلا قائلا: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، أي أنت مخير بين قيام نصفه أو أقل من النصف أو أكثر من النصف. قال الإمام الطبري في تفسيره: خيره الله حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل، أي ذلك شاء فعل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون الليل نحو قيامهم في شهر رمضان حتى خفف الله عنهم. وروى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: لما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في رمضان، وكان ذلك قريبا من سنة. ثم روى أيضا عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرجل كان يربط الحبل ويتعلق به، وأنهم مكثوا بذلك 8 أشهر، فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم، فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل، أي لم يجعله فرضا، بل هو فضيلة مهمة لمن يفعلها. ثم روى الطبري أيضا عن السيدة عائشة رضي الله عنها ما يوضح أن هذا القيام كان في بداية الإسلام مفروضا، ثم خفف الله على المسلمين وفرض عليهم الصلوات 5 المعروفة. ولكن الأئمة توضحوا أن قيام الليل ظل فرضا في حق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجانب الصلوات الخمس، وأنه من النوافل المهمة في حق المسلمين والمسلمات.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعي الكبير سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه، متحدثا عن قيام سيدنا الرسول الليل وأصحابه. لكن منزلة قيام الليل،
2: قيام الليل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر من

0: بعباد الرحمن، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وأشار الله إلى تعبهم وحرمانهم من الراحة بالليل، فأعطاهم ما تقر به أعينهم، فقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبين الحديث الشريف أن قيام الليل يرفع إلى درجة الشاكرين. روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن نبي الله عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه.
1: أستاذنا الكريم، يتساءل كثير من الناس عن الفرق بين قيام الليل والتهجد.
0: هناك من يطلق قيام الليل على كل من القيام والتهجد، ومن العلماء من يفرق بين القيام والتهجد فيخص القيام بالصلاة في أول الليل من بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وبعضهم يطلقه على العبادة الليلية إلى ثلثي الليل، وأما التهجد فيختص بالثلث الأخير من الليل.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: لما نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 10 سنين يقوم الليل كما أمره الله تعالى، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل الله بعد 10 سنين: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة، فخفف الله عنهم بعد 10 سنين. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، لنتحدث اليوم عن الحكمة من تحريم الشريعة الاستغلال الاقتصادي مثل الربا والاحتكار وما إلى ذلك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الاستغلال الاقتصادي يعد من أخطر صور الفساد في المجتمعات، لأنه لا يضر بالفرد فقط، بل يخل بالتوازن العام للاقتصاد، ويؤدي إلى تراكم الثروة في يد فئة قليلة على حساب الغالبية. ولذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويقول تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالربا يؤدي إلى تراكم المال بلا إنتاج وبلا تحمل مخاطر. وزيادة

0: الفجوة الطبقية وانهيار العدالة الاقتصادية. الشريعة الإسلامية ترفض الربح غير المرتبط بالعمل أو بالإنتاج والمال الناتج عن المال فقط، فهذا هو الربا، وتؤكد على
1: يعني ما
0: المخاطرة.
1: المقصود بأن المال الناتج عن المال؟
0: يعني الشريعة ترفض الربح عن المال الذي نتج عن مال فقط، مثل الذي يأخذ ربا، فهو أخذه
1: أيوة.
0: بسبب المال وليس بسبب الإنتاج وليس بسبب العمل وليس
1: يعني
0: بسبب تحمل المخاطر.
1: لم تتوسط سلعة بين المال والمال،
0: نعم
1: لأن لو
0: صحيح،
1: توسطت السلعة كما يقولون فلا ربا. نعم.
0: فلا ربا. نعم، فالشريعة ترفض كل هذا وتؤكد على تحمل المخاطر بالاشتراك بين جميع الأطراف، وتؤكد على المشاركة الإنتاجية. فتحريم الاستغلال الاقتصادي هو حماية لبنية المجتمع ومنع تحول الاقتصاد إلى أداة للسيطرة.
1: نعم، إذن النقود في حد ذاتها في الإسلام لها فلسفة معينة يا دكتور، من حيث الوظيفة وقيمة هذه النقود.
0: نعم، النقود في التصور الإسلامي ليست سلعة تباع وتشترى بجنسها، وليست قيمة ذاتية مستقلة، فهي وسيط قياس وتبادل يستخدم لتسهيل حركة السلع والخدمات داخل الاقتصاد. قياس يعني مثل المتر الذي نقيس به القماش أو ما إلى ذلك، فهذا المتر لا يجوز أن يكون مضطربا، لا يجوز أن يكون في يوم 100 سنتي وفي يوم آخر 90 سنتي وفي يوم آخر
1: أيوة،
0: 80 سنتي،
1: شيء
0: فيجب
1: محدد.
0: وأن يتسم بالثبات النسبي حتى تستقر حياة الناس ومعيشة الناس واقتصاد الناس وهكذا. السلع هي التي تتحرك لكن المقياس ثابت هكذا. فهذا التحديد الوظيفي للنقود يمنع تحولها إلى سلعة مضاربية قائمة بذاتها بمعزل عن الاقتصاد الحقيقي. فالإسلام يرفض أن تكون النقود شيئا ولكن هي مقياس كما قلنا من قبل. فتحويل المال إلى سلعة تنتج مالا دون نشاط إنتاجي حقيقي، الإسلام يرفض هذا، وهذا يتصل مباشرة بتحريم الربا، لأن الربا يفصل النقود عن العمل والمخاطرة. وفي التاريخ الفقهي لم يقصر الإسلام النقود على الذهب والفضة فقط، بل اعتمد معيار الثمنية أي القدرة على التقييم العام. الفقهاء كانوا قديما يختلفون، لماذا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الربا في الذهب والفضة؟ هل بسبب جنس الشيء ده نفسه انه ذهب او فضة وبالتالي لا يتعدى التحريم الى غير ذلك؟ اذا اتخذ الناس نقود من غير الذهب والفضة لا يجري فيها الربا، ام ان العلة هي كونهم اثمان ومقاييس للسلع وللاشياء؟ فاذا كانت العلة انهما اثمان ومقاييس للسلع وللأشياء فالتحريم يتعدى إلى غيرهما. ولذلك الإمام مالك كان يقول لو اتخذ الناس من الجلود أسمانا، يعني صنعوا النقود من جلود الإبل مثلا
1: أي
0: وختموها بختم الدولة إلى آخره، لو اتخذ الناس من الجلود أسمانا لجرى فيها الربا. أي شيء يكون ثمن للأشياء لا يجوز فيه الربا ولا يجوز فيه التلاعب، لأنه أصبح مقياسا للسلع وللخدمات. ولذلك قال الفقهاء الثمن ما اصطلح الناس عليه، لأنهم كانوا يظنون أن الثمن في الذهب والفضة فقط، ولكن ما اصطلح الناس عليه وتعارفوا عليه أنه عملة ونقيس به الأشياء سواء كان من ورق البنكنوت أو غيره، هذا يعد ثمنا وتجري عليه أحكام النقود من زكاة وصدقة وإخراج الكفارة منه، يجري فيه الربا، وهو ما يعكس مرونة بنيوية في النظام النقدي الإسلامي. أما في الفلسفة الاقتصادية الغربية الحديثة فالنقود تعامل أحيانا كأصل مالي مستقل يمكن تداوله واستثماره، بمعنى أنها لا تعد مقياسا فقط بل تعد كسلعة يجوز الزيادة فيها كأنها سلعة تباع وتشترى، بخلافا للنظام الاقتصادي الإسلامي أن عندنا نتاجر بها وليس نتاجر فيها.
1: فيها أي
0: نعم، فالإسلام يقيد هذا الاتجاه، الاتجاه الاقتصادي الغربي الحديث، عبر ربط النقود بالاقتصاد الحقيقي وليس بالدوائر المالية المغلقة.
1: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباشي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: 12:17 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة من سورة مريم للقارئ الشيخ أحمد نعينا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأشارت إليه.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

الواحدة بعد منتصف الليل، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن أحسن ما تلاه التالون وأنصت إليه السامعون كلام من يقول للشيء كن فيكون. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 11 من سورة الروم وحتى الآية 10 من سورة السجدة.

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.

أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ

من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله

آلهتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 11 من سورة الروم وحتى الآية 10 من سورة السجدة. إخوة الإيمان، لنا لقاء مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وذلك إن شاء الله تعالى في 13 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 2:03 إن شاء الله تسعدون بصحبة الزميل هاني عماشة خلال فترة إذاعية جديدة. أما الآن فنبقى وإياكم مع الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي وما يتيسر من سورتي الأنعام والأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى

فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق،

أسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.

فيهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، رتل علينا بدءا من الآية 33 بعد 100 من سورة الأنعام وحتى الآية 30 من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم إلى فترة جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، وأمام الميكروفون هاني عماشة. إخوة الإيمان والإسلام، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لأي ذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان معكم في فترة إذاعية سابقة الزميل الدكتور خالد الشافعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود محمد سليمان في تلاوة مباركة من سور المدثر والقيامة والإنسان.

0: من آيات الله البينات من صور المدثر والقيامة والإنسان، تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 14 دقائق إن شاء الله تعالى ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة فجر يوم الجمعة. ينقل الصلاة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور خالد الشافعي، ومعه قارئاً القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 4:53. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى مع القارئ الشيخ محمود علي حسن وهذه التلاوة القرآنية المباركة وما تيسر من سورة إبراهيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه مسلم. وغشيتهم الرحمة أي عمتهم، والسكينة هي راحة القلب واطمئنان النفس. والحديث دعوة إلى ذكر الله تعالى في كل مجالس المؤمنين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد السيد عبد الكريم الغيطاني في تلاوة مباركة من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.